0: 43,750.
1: تفضل وخليلي عينك.
0: عين واحدة؟
1: بقى اثنين اكيد ولو.
0: خليلي عيونك يعني.
1: طبعا.
0: هات 43,000 بعد وبلا 750، ما معرض لك.
2: تجري احداث هذه المسرحية بعد ان انسحبت من لبنان جميع الجيوش، وتسلم الجيش اللبناني كامل الاراضي اللبنانية. احداث هذه المسرحية تبدأ في العام 1998 وتنتهي في عام 2003 او ربما 2004 او حتى 2005.
3: ولك عيني لك، انا مضطر بحجز السيارتين.
4: ما بتحجز شيء، انت عارف مع مين عم تحكي.
3: مين عم تحكي؟
5: حضرة الضابط. لحظة
3: لحظة،
5: ما قادرة انطر اكتر بقى.
3: ثاني انت هلا خمس ثواني اعطيني.
4: هيدي هيك يعني ممنوع.
6: هيدي الاشارة بيرمينا يا صفني.
3: شفت ايدينا هيك دلوني على الاشارة، انا حافظهم كلهم.
4: هاي صفني، انت ما عم تحالك ما عم تحكي.
3: انا برر اذا هنيك ولا مش هنيك. قليلة يلا يا عمي، اساسا المؤمنين انتهى كله. شرفة
5: يا مسيو.
3: ايه؟
5: انا ما بقى قادر اضل قاعده.
3: بس خمس ثواني قلتلك، ما صاروا خمس ثواني بعد.
7: هيدا هو المثالي اللي عامل لك عنه بهيله.
0: روح فيها خلصني قبل ما يرجع صاحبها. الله بيعرف اذا صاحبها اساسا.
7: والمفاتيح شو وين؟
0: كر من هون، ما تشغلني فيك.
8: وين اذا ما بدك تفتح الفرن؟
9: لا لا، ما راح افتح ولا فرن. هلا شو الدوله بدها تمشينا على ذوقها؟
8: اصول اضراب يكون شامل. لا بعت لك انا
9: شو اكيد
8: شو باصه.
0: ايوه ستنا،
8: احنا اليوم فران ما رح نفتح. دبر لي على السريع من عند هذا شي خمسه افطار
0: عرس
8: وبلا قصص مع حدا.
10: نحن معكم مباشره على الارض. ازمه الرغيف عادت الى الواجهه، لقمه عيش المواطن العادي مهدده، خاصه بعد ان هددت وزاره الاقتصاد نسبه قش المكانس المقبوله ضمن الرابطه الواحده. شو راي المواطن العادي بهالقصه؟
11: المطلوب انه يلتفتوا بهالمواطن العادي وربطة الخبز، يعني أقل شيء. وين مسؤولين الناس أو نقابة؟ ما بعرف. إنه نحن اللي منطلبه إنه المطلوب ما بقى يغلوا بعد قش المكانس. ليش هيدا خبز؟ وين أيام الخبز؟
10: طيب لمين بتحب توجه؟
9: تعرف أوضح شيء بسمعك من مانشستر غريب. إيه؟ أنا واقف قدام فرن، مش فرن أي، إلي ساعتين. إيه؟ ألو
10: بصفتكم نقابي وتمثلون العمال، برأيك شو سبب انه اللي المواطن العادي عم بيطالبكم لوضع حد لها تلاعب بلقمة عيشه؟ شو جوابك على كل
9: المطلوب؟ ممنوع التلاعب بلقمة عيش المواطن العادي. نحن كاتحاد هيدي مقدسات، هيدا الرغيف. المطلوب وضع سياسة اقتصادية، بيرفع الدعم نحن بنفهم شغل وحدة. المطلوب انه المواطن اذا جاع، نحن قادمون على ثورة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى.
0: شو وحدك مبينون انت؟
3: اذا بدك تحصل على خبز بسرعة وقاف بهيدا الصف.
0: شو عم تستلمني؟
3: لا والله، هولي معهم واسطة مضبطين وراء من المراجعة.
0: مرحبا مراجعة. انت وليه معك وراء مشان خبز؟
7: طبعا.
0: كلكم معكم؟
3: معلوم.
0: عشو هالعجة ولي؟
9: دور الشاشة يا مرا.
8: مالي خلق وما حدا بيستاهل.
9: خلي هالناس يشوفوا الأخبار بيتسلوا. هلأ جبناها وعلقناها، شو بدنا نعمل؟
8: ساريتا دوري هالشاشة. راسي ما عم بيفهم عليها. هيدي باك
10: الاتحاد عم بيحملكم مسؤولية فلتين النوعية وعدم مراقبة التسعير، والمواطن العادي بالنهاية هو اللي عم يدفع الثمن. شو جوابكم على الاتهامات الموجهة إليكم؟
12: ليكي صراحة تبادل الاتهامات سهل. المطلوب انه المواطن العادي ما يتهافت على الشراء، هو عم يخلق أزمة من حيث لا يدري. المطلوب انه هو المواطن يخبرنا مين اللي عم يتلاعب بنسبة القش كما وانه بالأسعار.
3: يا شو وقفين
0: هذا الصف ما في حدا.
3: احكي مضبوط. لك ايه فعلا هون الضغط اخف.
13: وكيف اخف هون كان معاش في حدا؟
3: لانه قالت قطعات ووسطات يعني
0: ولأني رايح شدلكم ورقة من عقيد بالداخلية شخصي.
13: خلاص ما وصل دورك.
0: ولك أني صفي ناصر بالدور.
13: خد دوري يا خي.
0: أني بدي جيب لهم ورقة بعد ما شايفينك.
13: خد دوري. خد دوري.
10: شوف يا حضرة الضابط أنا منقوعة من أي ساعة أحكي معي.
13: ثاني وكون معك ثاني خلصت. بس خلص. خلص.
10: هاي إشارة ما بدكم بتحطوها كل حياة تنزول.
14: لا مش كل حياة تنزول قد ما نسوا فيها صار تنزول هي طلوع.
10: بالضبط بالضبط.
14: هي قاعدة تسلميلي بدكم تحترموها كشعب ولا لا؟
13: ها هذا حكي. هاي يعني القاعدة هاي يعني ممنوع المرور.
14: معتي
13: لحظة ما خلصت ما خلصت.
10: يا حضرة الضابط ما مطرد.
13: يلا يلا في لون واحد فرجيوني يا وجاي. وهاي مكسورة هاي كومبين يعني مرو.
14: ايه بس هاي كيف هاي ما هي. بتبرمى بتغير كل شيء.
13: مين بيبرمى؟
14: ما بعرف.
13: مين بيبرمى؟ ليك اذا شافك بحدا معقول يبرمى هدي خلي لحظة. ليك
14: اذا
13: بتريد
14: اذا بتريد
13: يمثل هو بتريد. ولك ما
14: انا عم تحكي
13: مين؟
14: عامل
13: حالك عايش
14: هاي إشارة بالعالم كله
13: وثائقي لحظة مدام
10: أنا مش مدام أنا القاعدة
13: كم شخص الناس عياض مش أنا في القاعدة خلي القاعدة ماشي اوكي
14: عم تعلميني
13: على ثلاثة أشخاص
14: بمكان شيء له قاعدة انت شايفة بالسال انت تتفرج عليه عيني انا بدي مجوزة وعايشة بالسال
13: صبايا في وقت مراسلين اجانب واصل هلا انا مضطر غير كنت اقتولي اياها
14: هيدي المرة بدي دفع الثمن غالي
10: روحي
14: بدي قاعدة مش عزوج
10: ويني القاعدة
13: ولك هلا كانت قاعدة قد ما بتحكوا قامت تفلس تصرع والله انت وياها
14: مش شايفه شيء في خيار تحت شوي اذا رحت من هون دغري دغري مبين
13: ولك يا خي مين عم بيحكي معي هلا
14: كيف بدي اشوفه مكتوب ايميل كريسمس
13: سكر
14: هون بروح وي
13: هلا سكر
15: شو يا
14: يه بس ولا
15: والله شو
14: ما تمد ايدك علي
13: ما تواخذينا خي وشهيد الله يرضى
14: عليك وذا يا بطني جاي اعمل حديث مع المواطن العام
13: ايه.
14: وينه
16: عمزه انا طول بس جديد اول امبارح بعد شريو
0: مصاري
13: بتشك بحدا معين
16: كانت الباركينج هونيك جات ما لقيتها
13: بس مين بكتبنا
16: مصاري خرب بيتي
13: ايه شو رقم البسكو
16: بدي ادعي ضد مجهول
13: ضد مجهول هلا انت شو اسمك ابن
16: هلا
13: هلا انه كل الوقت شو اسمك ابن
14: المسؤول بيقول انه المطلوب من المواطن العادي
16: انا يعني
14: بالضبط المطلوب من المواطن انه هو كل مواطن خطير ويدا بيد مع دولته هو انه اذا
16: مطلوب مني انا بعرف بس من مين هلا المطلوب انه لانه ساعدنا الدوله مثلا ككهرباء على القليله كالمي للمواطن
14: وليه حاطين السكنال ضدنا ما بتحسي خلتني هالمزاحمه تروح وتجي
17: ايه بس البلد الى اسبوعين من دون كهرباء المواطن العادي له حق كيف حضرتكم؟
18: عفوا لحظة خلينا ما نتجنب نحن عممنا مرارا على المواطنين انه ما يسحبوا كل الطاقة بس ما حدا التزم هلأ هيدا من فريز عادي ببيت ابو وئام بجديدة يبوس من الحيط وجاي بالهوى وقتيا لبين ما نحن على كل ان احنا بعتنا الارمني عجديدة وغير الفيشي محمص العادي كان
17: سؤال طيب ليش سوريا ما بدرت يا ترى
18: ليك لحظة نحنا قررنا نصلح لمولد المركز اللبناني والأرمني مكلف رسميا بهذا الشيء عيب بقى نحنا عبويب القرن الواحد والعشرين ومعنا كهرباء زيتية
17: طبعا
18: رغما عن ذلك سوريا ساعدت بمدنا ضمن إمكانياتها بعدين انت بتعرفي أيام معدودة وبينوضع حجر الأساس لمؤسسة كهرباء لبنان نيو بس بهالأثناء المواطنين بدهم يتعاونوا فريز أبو وئام له طاقة محدودة تبين معنا بعض تمحيص طويل انه البلد بده شي 2800 ميجا وات اذا ماني غلطان ليقيموا فيه بتعرفي شو يعني؟ ليه المواطن العادي بضل عايش بالوهم المطلوب انه المواطن عايش بالخيال لسوء الحظ.
3: مطلوب منك مش عبارك من مين لانه دخيل
14: اسمع. عم بيقولوا فلان فتعمل فحص دم مدري شو القصة، بس خليها بيناتنا.
15: اكيد ولو
19: طلعنا عم بيقولوا فلان صاير على اخر تناسي فوق، بس خليها بيناتنا بشرف.
3: ولو يا رجل في شي مرة قلت لي شي وتسرب
15: الفلين حب المستشفى بالجامعة.
18: والله
15: ايه والله بالخمس وما عم يخبروا، فخليها بيناتنا.
18: ايه بس انت ما تقول انك خبرتني.
15: خلص يا رئيس.
18: الفلين صاروا عاملين له 3 عمليات بيومين وهيئته ما في نوى.
0: شو هالحكي؟
18: ايه بس بليز خليها بيناتنا.
0: انسى كل خبر تعدى 2
18: شاع. الو
15: الو.
18: ايه انا بعرف، بس انت مين خبرك؟
15: انت خبرتي. مين عم يحكي معي؟
18: الو
15: الو.
0: بس ما تخبري حدا، انتي التلفزيون البحر المتوسط والبلد قد العقربة بتعرفي.
14: بس اكيد الخبر
0: على ذمة الراوي. عم بقولوا احوه بالعناية الفائقة وعلى تغيير دم وربية، بس خليها بيناتنا.
14: جي ولو صور. عم بيقولوا يا دعانو
9: خير
14: ليه فات بالكومة وبين دقيقة ودقيقة بيفارق، بس ليز يعني انه خليها بيناتنا، خليها باطار السرية.
9: انت بتعرفيني انا مني.
14: انا اللي بعرفك، بس ما نيت الحكي.
9: عم بيقولوا فلان فتك فيه السيدة. ايه بس ما حدا قال عين يحكي، فيرضى علي خليها بيناتنا ولا
15: وين فلان عطاك عمره؟
13: مين فلان؟
15: فلان الفلانة.
13: انا فلان الفلانة.
15: اه انت؟ عمك ايه؟
13: مين خبرك هالخبرية؟
15: عم بيقولوا، بس خليها بيناتنا يعني انه شو بيعرفني. بس انت كنت بالمستشفى ما؟
13: بالمستشفى؟ ايه؟ لا ابدا كنت هون. امتى؟
15: ما عملت عمليتين؟
13: عمليتين لشو؟ ما بني شيء.
15: لك يمكن كنت عم تعمل فحص دم، تذكر؟
13: ما عملت لا فحص دم ولا شيء، عملنا فحص بول، هي كل القصة.
15: اه؟ ما عم بقولك يعني معناته في منا شيء الخبرية؟
13: ما في منا ولا شيء، مش انا اللي عملته قليلة، مرتي. شو هلا بدي دور خبر؟
15: طيب شو انه من شان شي يعني حبل ما حبل؟
13: شو دخلك بربي؟
15: لا لا ايدك
13: بلا ادب.
15: شيل ايدك عني، عارف حالك مع مين عم تحكي؟
13: بس شو القصة؟ خليها بينات.
14: معقولة انت خبريه بقول لك خليها بيناتنا هيك بتروح بتحكي؟
15: لك انا ما حكيت يا شيخة.
14: انت اللي حكي، انا ما خبرت غيرك.
15: لك انا ما حكي الا شخص واحد بعرفه ما بيحكي، زلمة صاحبنا.
14: ايه هو اللي حكي لك انا؟
15: لك لم ممكن
19: زلمة صاحبنا عم قال لي ميجا بيز انه من خبرك خبريه ومن لك خليها بيناتنا، كيف بتروح تحكي؟
15: هلا ما تعشاني؟
19: لا انت الوحيد اللي معك خبر، كيف تكذب خبريه لك
15: انا؟ انا كل اللي طلع مني ها 14 واحد زلمة فقط، بس زلمة صاحبنا هيدا حدفه ولا بيحكي، زلمة مهم يعني.
19: لا غلطت يا شيخ.
15: ولا يمكن زلمة صاحبنا.
20: زلمة صاحبنا، زلمة صاحبنا.
14: حضرة الظابط؟
19: ايه؟
14: وين هيدا الخيار؟
19: اي خيار؟
14: هيدا كريسمس.
19: لا اكيد انت من اسمه غريب كريسمس.
14: انا بدي شوي وسالح جيب بس رح اختنق بهالبنطلون.
19: طيب عفوا انت ليه ما بتشيليه كله من راسك ولا موضة؟
14: انا؟
20: ضربينا يا جوار.
19: اما ليه صار هيك الله؟ شو صار لنا؟
14: هاي الاخلاق اخلاقيا ما بيجوز.
13: لك بس ما تولولي ها؟ ليش اللي ده؟ لك قولي انت شو بتقولي؟ تاريخ ولا تاريخ؟
14: هيدا انت مين؟
13: انت بتقولي شو اني بيقولوا؟ شو بدك فيهم شو بيقولوا؟ تعي تعي هربي.
14: شيل هيدا رح تموتني.
13: مش هلا عم يقولوا عم يقولوا عم يقولوا ارخي العالم يقولوا. لك قولي انت شو بتقولي؟ مسافات ولا مسافات؟
14: العادة شو بعرفني شو العالم مسافات؟
13: قولي فيروز بتقول بأغانيها مسافات وساحات وليلات. ما فكرتي انتي ولا مره وليش؟
14: انا استغني
13: بتقول ساحات مش ساحات ولا لا؟
14: يمكن شو بعرفني؟
13: ايه شو فيروز حلبيه؟ ها؟ نحن شو بنحكي؟ نحوي دارج عرب نحن ولا فينيه ولا فيروز حلبيه؟ ها؟ هبلة
14: نحن معكم مباشرة مع سيدة الرأس الشرقي ضحايا لرايحة دميطار مهرجان عالمي وستمثل لبنان في الخارج. هلأ عم تمثل لبنان بالخارج وبعتادي وفرقة القصة عربية أدهشة العالم والحضور وكله أعزائي
20: من هالفيرما.
19: ما
13: موجودين حكوا معي حني هون. ايه حكينا. نعم ايوه. سكت المدفع. اي مدفع؟ مين ركب مدفع؟ الفيلم. اوكي عرفه. من وين فيلم؟ حلو حلو. يا سيدنا مسموح يصوروا مناطق عسكرية؟ اكيد لا. الكابين هون. اوكي اوكي. اهلا بكم.
1: لقد كلمنا بدنا نطيعه مجهول سيدنا.
13: لحظة. اهلا بكم عمي. ما لاحظت؟ وقفلي هونيك شوي. تفضل.
21: حضرة الزابط، انما يزعجنا اكثر هو تداخل هذين الشابين في الكادر كلما حملنا الكاميرا. ونريد تصوير حديث ما.
13: من هما؟ دليني عليهم. عليهما.
21: إنهما مسلم ومسيحي يحبان بعضهما البعض.
22: كريتيان يا مسلمان.
13: وي. كيس كيليا. سي نورمال. سي الكريتيان مسلمان سي سي لابي.
21: أدري. حضراتكم الحق. إن ملكت صورناهم مرارا. ويكفي أداة المشاكل.
1: أنا بعرفهم سيدنا شفتهم.
13: أوكي. وقف لي هونيك شوي أنت. إذا مش مرتاح نزيل لتحت. مش نيدع هذا. يلا فضل.
21: شكرا. إن الشابين يحبان يحبان بعضهما البعض، لكننا نريد أيضا أن نحصل على التصاريح من عدة أناس مختلفين بنفسهم
13: كتنويع.
21: لماذا حصلت هذه الحرب؟ ليس فقط المسلم والمسيح، نحن نعرف نحن نعرف أنها كانت حرب طاحنة.
13: طاحنة أجل، إنما انتهت.
21: أعرف.
13: جايين مأخرين شوي.
21: أعرف. و
13: فضل فضل.
21: أعرف. وهذا هو موضوع هذا الفيلم الوثائقي.
1: أعطيك العافية سيدة.
13: جاي هذا هلا. إيه.
1: هاي ربطة خبز جايبه من عنجر.
13: أيوة.
1: ضيف ماكسيموم.
13: هذا هذا مثلا أرمني غير مسلم مسيحي.
1: وهذا سلة لإلك. في صبابات ومجيب لاتيني. نحن عم نزرع وعزين طالع.
13: انتو عم تزرع؟
1: ايه نحن عم نزرع سيدنا وعزين طالع. بس الكرنك سيدنا ما بعرف ليه ما كتير منيح لانه مصور. بس ان شاء الله السنة اللي بعده نزرع شغل كتير منيح سيدنا.
13: اوكي. بارون انا بدي اطلب منك في اراء.
1: هيدا بستون بلدي.
13: سلعين.
1: ليك اسم الله اللي طالع.
13: سلعين ليك وعرقان كمان.
1: بعد ايه. بعد طازة.
13: بخيره ايه. ليك. ايه. انا ما بعرف اذا سمعت الاخبار. نحن قررنا نصلح مولد هذا المركزي.
1: ما هذا انا سيدنا. ما هذا انا
13: ولعب ما نستقل بالكهرباء على القليلة.
1: ما هذا انا سيدنا. سيدنا انت كف الشغل. انا في شي فكرت موتير رواء سيدنا. ها شفت الخارطة؟
13: خارطة, خارطة. عظيم عظيم عظيم. مهم تكون خارطة براسك يعني بيمشي الحال. طيب
1: هو هالموتير سيدنا تعبان كتير. ها
13: لك خي تعبان ما مبين ما واقف. شو تعبان؟
1: ان شاء الله ان شاء الله بمشي الحال سيدنا. سيدنا بدي ضيع بد مجهول صار ساعة واقف سيدنا.
13: يا اخي ما امبارح جيت ودعيت وعبينا طرحية طول هيك شو بقى؟
1: لا سيدنا مجهول تاني وكان معي عدة.
13: مجهول تاني؟
1: نعم.
13: ما في مجهول تاني. مجهول هو شيء يا واحد يا مية يا هي لا شو عملت؟ شو عملت؟ شوف شو هي
1: تجربة سيدنا. هذا تجربة.
13: تفيطون؟
1: ايه تفيط خلاص تجربة يعني.
13: في مجال لغيره ولا اخر تجربة يعني؟
1: هلا هلا زبدنا.
13: لا لا هلا ما تجرب شيء يا اخي. خليك على خليك على الخارطة هلا. عود عود عود.
1: خلص خلص.
13: الجماعة وين صاروا؟ قربوا قربوا. سفروا شيء.
1: انه امتى برجع انا سيدنا؟
13: شو وقت رجعت
1: عنا؟ لندعي سيدنا.
13: جاع فضاوي. تفضل.
21: نرجو ان تكون معنا اثناء التصوير.
13: معكم بالوقت.
21: وترشدنا على شرائح من الناس يمكن مهاورات لها.
23: حضرة الضابط.
13: اهلا.
23: ما شايف شيء. كيف انا بدي كف عيشتي هيك؟ وين بروح؟
13: عيشتك صعبة. يمكنكم مثلا محاورة هذا الشيء.
21: عفوا ممكن سؤال؟
23: وي سيغمون.
21: كيف تكرر برأيك هذا الشبه المبدأ المتواصل من الحرف سلم حرف سلم وأدى فجأة إلى سلام ناجس وصاد.
2: صاد مدرج دايزين لطيف.
15: وينك يا سلام؟ طلع لي
4: نحن ولاد حياته كيف شي بيناتنا خي بدون يفرقونا.
21: حضرت الزبط.
6: عرفت عرفت.
21: هزم.
6: يلا بوسو بوسو.
21: كلمتوا كان هما.
6: مش الحال طبعا. ممتاز شي حلو كتير بس عم بيقولوا لي انه مصورينه كتير قبل اخذوا فكرة عمي معلش بس شي حلو شي حلو تفضلي.
21: هل فهمتي سؤالي؟
2: جيس بخصوصي يكفر حبيب
21: السؤال السؤال كيف تكرر رأيك هذا؟
22: Il paraît qu'il parle français mieux que l'arabe.
2: Non, jamais arabe.
22: Ok. Comment s'est déroulé le processus continu guerre-paix pour tant d'années aboutissant de paix soudaine et stable?
2: Nous voulons arrivage, tarbat, tarif, fawar, limonade, calorique, un système de jouer.
6: Stop.
22: Voyons, madame, notre sujet.
6: Attention.
22: Excusez-moi. Est-ce que vous parlez français?
2: Mais oui. Cholestérol, blouson, rapirama, brumana,
21: noridou.
22: Non. La question est la suivante. Ce processus, ça n'a rien à voir avec les articles.
2: Articles cadeaux, émeritia, réalia, ahlam, jumaïzim,
22: il y a sûrement mal entendu. Qu'est-ce que c'est que ça?
21: Hadrat Zabi, هل يمكن أن تسألها بأية لغة تريد أن نحاورها؟
2: حضرت زابي
6: لكن
2: شو عم يحكي هيدا؟ ما بيعرف الفرنساوي؟ حدا يحكي الفرنساوي؟
6: أنا أفهم منها ما حق لأنها تريد باللغة الفرنسية
22: فرنسية فرنسية veut bien dire français؟
6: oui فرنسية فرنسية
22: آه ميرسي ميرسي
6: ألمانية مثلا
22: ألمان
6: ألمان إنجليزية
22: بانجلي
6: انجليز اجت وحدة انجليزية
22: طبعاً
6: بدنا نشتغل يا اخي خلينا نشتغل
22: اوكي مادموزيل
2: ميس لانوغ جالتون بوفرولي بارادي مونتي كارلو شانزليزي بيجو فانتازي لا جوري ميتانيزي
6: لك عم شو سؤالك انت
2: هو اللي عم تسألني بس ما بيعرف تحكي فرنساوي يمكن
6: اخي اكيد انت سمعتيهم مع هالغراض كلها اللي براسك سمعتيهم يا شيف عم تقول
24: لك سيدنا لشو دعرته براسها هيك
6: والله شو بعرفني يا حسن عم تفتش على واحد قال من بيت كريسمس بيوسع هيك اشياء
24: لشو
6: وانا ما سامع شخصيا ما سمعت
24: ليك شيري اسا شو
6: لا لا هيا
16: هلا اسكمنا صغيري هالقد بدها وقت
25: لك يا خي انت فهم علي انا ما بدي اسلق لك اياها هلا فهمت علي
16: ليه لا تسلقها ولا خي
25: يا خي حقك علي
16: ما انا شو عملت
25: فكرت بدي استمخ عليها على الليبرا يعني انه ما يطلع فيها لو
16: ايه طبيعي افضل
25: لك والا اذا هات ايدك والحقني ما بدنا هالشي هذا هلا بعدين ليك انا قادر خلصها يعني فكرك شو بتاخذ معي ما بتاخذ ولا اي وبيجي بقول لك هاي طاوله
16: شو طاوله
25: كاملة لك كاملة الذي هو ما شو الطاولة فكرك علي ما هي زيتها وجي يعني مثلا معاذ الله قل لك انه ليك يعني كذا من الطاولة فهمت كيف
16: أيوة.
25: إيه انت ما راح تكون مبسوط مزبوط ولا لا
16: مزبوط
25: بس اعتبرها خالصة
16: طيب انه اي متى مثلا ممكن انه
25: ما هو ليه لا قل لك ساعة كذا مثلا يعني وقوم توخذني انه عرفت كيف ما لا قل يعني طرق شيء يعني انه ليه انا بدي الزم معك وقوم ما الزم أنا ما بعملها انا ما بعملها نحن متفقين خلص ان شاء الله باذن الله
16: طيب انه تقريبا اي متى معقول
25: لا خيي انت اعتبرها خلصي خلينا نحن ما نحدد وقت ما انه فرضا شيء حصل يعني ما حدا بيدري لك شيء من الله يا اخي
16: طيب انه هيك بعد بكره مثلا ما ضروري انه شيء اسمه
25: خلينا نقول بعد بكره بعد الظهر بتكون الافكار
16: انه اي ساعه
25: خيي هلا ما قصت الساعه
16: طيب مش ساعه
6: 14
16: بين اي ساعه وساعه لانه لكون هون
25: طيب ليك أيوة. خليها للثنين مبدئيا
16: خلص لا نهائي
25: طيب ليه
16: انه ان شاء الله ولا الثنين
25: يعني ان شاء الله انه اكيد بس خلص ان شاء الله انه لا خلص ولو يعني نهائيا بس ما كمان ما بدي اكد لك يعني انا لا
16: مستري
6: بقدر اقعد تفضل شو بدك تتشكى معك
22: يمكن شيء اكثر من هيك انا بعتقد انا مواطن انا اغلب الظن دولتي هي المسؤوله عني
5: أكيد يا ابني أكيد.
7: مسؤول هي المسؤولة الوحيدة.
5: إيه.
7: مارق مرة حاجز بال85 نزلونا نزلوا نزلت
5: 85؟
7: نعم.
5: لا ليه ليه بدي عليها لهلا؟ الله يسامحك. هلا هلا ما في شيء بيضيع.
7: نعم.
5: بس انه تعرف يعني.
7: نعم.
5: اوكي كفي.
7: نزلونا نزلوا نزلت قتلوني طموحي، كان مستقبلي قاعد ورا كمان نزلوه. فجأة رشدوه قدام عيوني. أنا أقول عادوا فلتوني. ليك سيدنا لو مصيري كان معنا بالسيارة الله ستر، كانوا قاموا بحسناته. قالوا يروح انت. ايه بس شو أنا مين مسؤول عني أنا؟ شو هيدا الحدث؟
5: طبعا فعلا شو أنا شو بقدر هلأ؟ شو بدك ياني أي؟
7: شو بدك تأيد؟ بدك تأيد عقلك علي أول شيء.
5: أنا ما أيد عقلك على كل المواطن اللي فيني. طبعا
7: فعلا شو بدك تأيد؟ تأيد شو بالتأمر
8: وشو هون بتكي بتكوني على التلج بفرية وبتاخدي يور سيارة ومثل بعشر دقايق بتكوني على البحر ومشمس وبتعمل برون.
21: شكرا. أريد الوضع السياسي اللبناني.
5: طيب تحت أي خانة بدك ياني دخل هالشي اللي حضرتك فضلت؟
7: أنا شو هذا؟ لا هذا واحد فات بالحزب الشيوعي.
5: معقول؟ لا يا أخي هالقد بيعمل صوت؟
7: لا لا لا
5: هولي 20 واحد فاتين مع بعضهم. معقولة؟
7: صدقني سيدنا
5: شو هالصوت؟
7: لو كاين فات بغير حزب بيطلع بيعمل غير صوت وبيعطيه.
5: امشي امشي لحظة لحظة زواج زواج زواج ساعة 11 وربع
21: ساعة 5
5: ساعة 6 ساعة 11 وربع ضبط علي يلا. انه كيف قلت اللي بفوتوا هذا فايتين بوز بوز هذا
21: شو باصر؟
10: قولي ستنا قولي
21: أوصلي هيدا
10: أيوة
21: وهيدا
10: أيوة
21: وشي اثنين من هيدا
10: عرس
21: بعد ذلك غادر الرئيس إلى مقبرة الشهداء حيث وضع إكليلاً على ضريح الجندي المجهول الذي اغتيل من يومين. يبقى أن نشير في ختام أن المجتمعين أحيوا التفاهم الذي تجلى في الاجتماع.
11: جاءنا من وزارة الداخلية البلاغ الآتي: على أثر الحوادث الأمنية المتفرقة التي وقعت في العاصمة بيروت، تحذر الوزارة جميع المواطنين أو على حد سواء وخاصة السيد مجهول الشباصي أنها ومنذ صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 14/4/1999 سوف تضطر لأن تقمع وبشدة أي إخلال بأمن المواطن العادي، وستسير الدوريات وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاستهزاء.
5: هذا الكنال أحسن من إيديك.
8: هذا كأنه شباب.
5: شباب لك إيه؟
8: شباب.
21: ليك ولا بس شوفني فايتة حاملة أي شي بتقلي دغري هيك عني فهمت؟
10: معلوم ستنا.
21: شو معلوم؟ من هلا بلشنا
10: خالصة ستنا.
21: ولا خد عنا هون.
7: قوم يا قوم. ايه قوم لك ايه؟
8: تعبان قوصوني. اجا واحد هلا قوصني.
7: ايه من هو؟
8: شهود انا المخدور.
7: اجرب هو متذكر اسم الله عليك.
8: يا الله ما بيسألوا المقوص. يا الله عامل لك قتلوني تعركبني انت كمان.
7: ايه ترفض انت تموت؟ هي عظيمة يا رافض الموت يا انت. ما دخلك بالطبيعه. درت لك درت لك درت لك
8: درت لي. بس مين انت؟
7: الطقس الحلو ما بتجيب سيرته انت. بتكي بتكون على التلج بعشر دقايق بتطفي وتتمشى على البحر. شو دخلك في انت؟ ها بشو مفضل على الطقس الحلو حضرتك لنتشكرك.
0: فني هيدا؟
3: هيدي الطبيعة. أنت ما دخلك الطبيعة للرب، للرب ربك.
9: ليكولا أنت شو بتقول؟ هون هان هوني هوني هناك هنيكا هنا هنا هن

0: هنا راديو كوكبة.
1: أشكر
2: ولا أشكر. لك على فكرة أنت عاجبني كثير الفوكابيلار. شو بتقوله أنت طبعك؟
1: هلا إن شاء الله.
2: شعراتك كمان عاجبيني كثير.
1: علين أنا أساسا عندي دعوة بدي أقدمها ضد مجهول. ماني جقل أنا.
2: قدم اللي بتريده.
3: حضرة الضابط.
1: علين.
3: ليه أنت ما بتريح قلبك؟ عرفهم على مجهول فرد مرة وارتاح.
2: كيف يعني؟ ما فهمت.
3: مجهول.
1: أيوة.
3: هيدا هو الأستاذ مجهول ومن بيت السباصي.
2: ها إنه هو يعني اسمه صغير مجهول يعني؟
3: إيه لكن ما أنك عارف بعد؟
2: لا والله مش لا مش على كل مش بطارة. ماشي يا شباب.
4: نعم.
2: حضرته بيكون السيد مجهول. اسمه مجهول من بيت سوباصي.
4: جربنا نعرفه
5: انه احتياط الذهب ممتاز.
6: بس عفوا لحظة، حضرتكم المتهمين انه ما عم بتسددوا، ويقال انه في ديون عالية من عهد الرئيس امين جميل.
5: ليكي هيدي شو بدك فيها؟ بس هن ليه ما بيسلفونا؟ فيها تكون قروض طويلة الامد، وإلا صدقيني ما في امد. عفوا ما في امل. كيف بدنا تنهض البلد؟ أدعو المجتمع الدولي فورا. أنا عم دقنا فوس الخطر، لازم المجتمع الدولي يقرضنا.
6: البنك الدولي صرح مبارح أنه لبنان ما عم بيسدد شيء. يمكن هيدا هو السبب أنه احتياط الذهب ممتاز.
5: احتياط الذهب ممتاز، وأنا هون بحب طمن المواطن العادي. بس أنت ما عم بتجاوبيني على سؤالي، ليه ما بيقرضونا قروض طويلة الأمد؟
6: ما نحنا ما عم نسدده. طيب. هيك
5: نحنا كيف بدنا نسدده وما معنا مصاري؟ لازم هن يقرضونا لنحنا نقدر نسدد. وهي شغلة إذا استمرت قد تطال الكيان اللبناني برمته.
6: طيب في شي تدابير أو إجراءات على القليل يعني؟
5: كيف طبعا رح يكون عنا تدابير على الأرض لأنه
4: عفوا هاي الأرض؟
5: مهضوم. أكيد أكيد اطمئنوا مش تاركينا.
4: لحظة.
7: أي ساعة كان موعدنا؟
2: يا هلا.
4: شو بدي خبري؟ سير خنيقة.
7: احسب له حساب. شو اليوم خلقان أنت؟
4: شو ما قلت معي حق. شو عنا هلا؟
7: أنا بدي أقعد. أنا القاعدة واقفة كل الوقت. بدي هيك لثلاث أشخاص مع الزاوية وهون كنباية مستقلة.
4: واضحين هول شو لعبوا ولاد صغار. بكرة بيكونوا عندي.
7: أي قفلة هون؟
4: هواين شو ثلاث أشخاص ستاندر.
2: هيدي القاعدة عم تخاطبك.
4: ثلاث أشخاص ستاندر أحية. هل قدر تطلع؟ ومرتاحة؟
2: أنا عفوا ما عاد شفتك وقتها كانوا عايجين علي. عشرتيني هيك ما المنظر ما يعني إن شاء الله تكوني قدرت
7: إن شاء الله. شو كان قياسها؟
4: هيك شي تقريبا. ما معقول أكثر من هيك.
7: لا غلط.
4: شو هيك شي تقريبا؟
7: لا غلط. فيش 20 سنتي يمكن فرق.
4: هلا شو 20 سنتي ولا شي؟
7: قياسها بالمتر. ما شو عم نعمل هيك؟
4: ما بدها متر هادي.
7: معك متر؟
4: معي معلومة حوب السيارة بس ما بدها متر.
7: شي تقيس المتر بالسيارة؟
2: طلع جيبه.
4: ما أنا شو عملت؟ أنا كنت عم قيس هيك.
7: تعمل المتر
4: بس شغلة كنباية هذه يعني ما بدها متر.
7: بدي متر.
4: متر ما بدي.
7: متر ما بدي أنا.
2: متر ما عم تقلك
4: لك يا عيني. طب من بيني هاي بسيطة واضحة ما بدها شي.
2: بس شو عم تسمى؟ ليش عم تسمى؟
4: ما عم تسمى سيدة بسيطة وأنا بتفلك إياها وعم أسمى. ولو
2: شو بك؟ شو بك؟ هسه دايخة؟ دايخة شي مثل دايخوخة وهيك. عادي عادي وطي يلا على منو على منو خليكوا هون.
7: ليك
2: مشي حالي.
7: وينك؟
2: يا حونك يا حونك.
7: بدك تمضي لي ورقة انك مسؤول عنا كيف تطلع والا ما بستلمها.
4: ورقة؟
2: صحيح.
4: طيب لشو الورق؟ قولك يا ستنا ما هو ما هو الانسان كلمته اهم من الورقة.
7: لا ورقة بدي ورقة.
4: طيب طولي بالك عمالي.
2: قرب قرب قرب
4: قرب
2: قرب. الإنسان كلمته أهم له. أنت شايف شي إنسان؟
4: طبعا سيدنا ولا
2: عم تشوف شي إنسان يعني؟ أوكي هيداك الإنسان كلمته أهم من الورقة. مضبوط مضبوط. هيداك الإنسان. قرب لهون تغير علامة. هيداك الإنسان.
4: طيب طيب بأمرك سيدنا.
2: هيداك إنسان. فهمت؟ الوراق بالسيارة.
4: والله نسيتهم بالسيارة.
2: الوراق والوصولة.
4: وصولي
2: بالعد. والمتر بالسيارة.
4: العدة كلها بالسيارة سيدي.
2: ايه. وني بالسيارة
4: سيدنا.

0: اجت بيعتها قبل ما اجي والله.
1: طب قولي
2: شو بنعمل له هلا؟
0: لا لا بامرك وحياتك. طب بنضيفها
3: بنضيفها بعمل وين عند كاتب عدل بيع ايوه. ولا كمان كيف بيع ولا
0: لا عند كاتب عدل بدلك
3: يعني. في كاتب عدل
0: بدلك
3: يعني. عند اي كاتب عدل بيع
0: بدلك يعني بدلك يلا ماشي
3: يلا
0: يلا
4: الله
5: بس
4: هري
5: بس
4: ولك ما كنت عم بتأجل على اليد اللي من حديد وليه وقفت ولك قولهم كلهم بعد فيه ولك
5: بس شيل ايدك عني
4: انجل انجل سام انجلهم كلهم ولك اهلين كذا قلت ملك اشكرا شكلت امامي ابو شحبشي عم مين طالب منك تنقل انت ها
5: شيل ايدك عني انت عارف مع مين عم تحكي
4: اكيد مع خريو مع مين عم بحكي يعني لمين طالب منك تنقل انت ها مين افترى عليك لتنقل مش مواطن انت ولا مواطن اكسترا يا خرندع سمعوا نودي يا خروع
5: بوليس
4: يه
5: بوليس
4: نو
5: بوليس
3: بيبي ريدو
5: بوليس هرب هرب من هنيك
4: وين
5: ليه مش انا
4: ليه
5: ليرو مش انا
4: وهرب
5: هجم علي واحد من هنيك سحب علي السكينه وهرب من هنيك
3: منو
4: انت
5: لا هو هرب بحقه من هنيك
3: اه مش انت
5: لا مش انا
4: عفوا
6: الراقصه ضحايا في مربع نخلي كوب سيدة الرقص الشرقي ضحايا وفرقتها الاستعراضية بانتظاركم
7: اسهروا حتى الفجر مع إله الطبلة إله الطبلة يطلع الفجر
8: هذا وقد أدت الغارة التركية العراقية المشتركة على بلدة بيت الطشم في الهرمل إلى احتراق ما يفوق 22 سيارة BMW من أحدث الموديلات المجمركة وبدون أي صدأ في الشاسي كما أدى إلى تدمير 10 سيارات مرسيدس مصفحة فور ويل درايف بحالة ممتازة وسبع سيارات كول ستار تعمل على الكهرباء فضلا عن الأضرار في البساتين يمه
9: صرح السيد عمار عرفات رئيس جمهورية قطاع غزة بأنه يرفض الاعتراف بالاتحاد اللينيني الجديد ومما قاله أن استالينية الجديدة التي شهدنا انهيارها سابقا لا ولن تكون
10: خلاص يلا خلاص بلا
3: بس بس لحظة عفوا نايدا خيو شاهد ما تغزل
10: ويسا
3: لا ما شيب لك حسن طلع
11: غيري غيري يا بنتي ما شايفتين ونقطعوا الباس
12: غيري
9: هذا وقد أدت الغارة الأرجنتينية المفاجئة على منطقة البترون صعودا حتى بلدة سورات إلى جرح أكثر من 74 قتيلا من المغتربين العائدين والمستشهدين أساسا نتيجة الغدر الأرجنتيني اليومي على صعيد آخر مشطت الطوافات النيجيرية بالنار ولليوم الثاني على التوالي الأحراج والبساتين المحيطة بالنبطي ثم ما لبثت أن عادت وانقضت أربع من هذه الطوافات على بلدة الشرقية في ثلاث هجمات متتالية وبلغ الغدر ذروته حين تدخل الطيران الحربي الليبيري في قصف بلدة جوية على دفعات وقد صرح الناطق باسم الجيش الليبيري بأنها ثلاث دفعات على الحساب الخسائر البشرية غير واضحة حتى هذه اللحظة فضلا عن الأضرار المادية وتساءل الوزير خورو السنجابي عن الدافع لهذه الغارات الوحشية على المغتربين العائدين بالرغم من أنهم أعادوا وغادروا القارة الإفريقية نهائيا
13: جرى اليوم وفي ساحة سيسين اللقاء التضامني الموسع مع الروس البيض المطرودين من الاتحاد اللينيني الجديد في إطار الحملة ضد اليلسينيين الجدد وقد شعر الحاضرون بدون استثناء بوسع اللقاء التضامني
14: نحن هلأ معكم من غرفة العمليات في مستشفى الأسرة نحن أديركت مع أهم جراح بلبنان والعالم العربي الدكتور فرس بولبا وسنشهد دخل الدكتور الآن وأنه يضع الكفوف المعقمة طبعا كبداية
15: مثل ما الله بيريد ها
16: مثل ما بتأمر ما الله بيريد حكيمة شو تديرك دكتور
15: مثل ما الله بيريد شو كيفك اليوم
17: قال لي حكيم هول بيشتغلوا فيه
15: مثل ما الله بيريد
14: نحن فعلا على الارض والعملية تبدأ بين الفينة والاخرى و اهلا اهلا دكتور فينا العملية الاولى انه تبدأ بين الفينة والاخرى
16: دخلك هيدي ما بتبقى كفوف معقمة عادة
18: أكيد ما أنا عم فكر كيف سلم علينا
16: لكن منيح اللي سلم علينا أنت شفتم بيري

0: قلتلك انا بالعملية بدق ايدي.
1: اتصال خارجي مع الاستاذ فراس بولبا.
0: انتظرني بالعيادة واذا موجوعة قليلة
1: لازم تنطر.

0: أنا عندي نظرية عندي بضل شوف معنى تركني هذا أوكي اليد منيحة هذا شوف فريم فريم ما راح عوزه هذا أنا ممكن أحتاج أضرب سريلا
1: أنت فيك سيدنا بس نتاخد على هواها بس
0: على المانيفيل ما هي
2: بلا معلمية
1: هذي لا يعلش
0: أوكي
1: لا يعلش
0: وقفلي تحت شوي ناخد على هواها
1: بس شوي شوي سيدنا
0: يلا
1: هذي فعالي لأن
0: فعالي هلا معي ما تطلع فيها ما تطلع
1: لا ما تطلع
0: إذا صار لك شيء بحاسب سعيدا
1: أوكي
0: هلا عم تفكر فيه أنت كيف
1: سيدنا قاتولية
0: قاتولية
1: علو
0: عظيمة بس ليه بقيت تحت
1: غريب لا هلا بالمحل كانت شغالة يا سعيد عفوا عفوا
0: هي.
1: سعيد خبره
0: هي.
1: عفوا عفوا بأمرك بس سيدنا وحياتك بالمحل مثل الليرة كانت خبره يا خيي احكي
0: لك يا خيي بس نقول يد من حديد يعني دج دج دج دج السريع يعني
2: فلت الرصاص سيدنا
1: طب
0: فلت الرصاص
1: عفوا سيدنا سؤال بس
0: بعدين طل شو بدك
1: نسيها انه ما فيك تمشي فيها مثلا وقتي
0: ما عندي وقتي بدي انزل مرة واحدة انا فيها هذه
1: خلص بنغير
0: بعدين طلبها حديد عمليها الومنيوم
1: حديد
0: انه شو عم توفر يعني
2: لا حديد ابيض هذا سيدنا
0: حديد ابيض
2: نعم سيدنا
0: ما في حديد ابيض
1: منيحة منقلي هذه بعدين
0: منقلي؟
1: ايه
0: امشي امشي انت بدي نقلك البلاطة انت وياها
1: خبرك
0: نقلي هاي اخر فترة طلعت معها
1: خلص تاخذها مثل ما بدك عم تقولي
0: لحظة واحدة
3: ليك ليك رجع اطلبني انا صوب عروس البحر في تشويش او انا برجع بطلبك انت وين؟ ال اي اوكي يعطيني خمس دقايق بس
4: ولك تاع يا عريس البحر انت تاع وين كتالوجو هيدا اللي نيته وين؟
3: مين حضرتك شيل ايدك
4: كتالوجو وين؟
3: موجود بالبيت
4: لا يا حوي ها معتو؟ الليلة تكبو
3: انا حافظه هيدا جديد شغال بعده
4: شغال؟ لا بني شغال تعرف كم شغلة فيك تعمل فيها هيدا؟ كثير موزن هيدا ايه التريا اللي عندك اخف منه ها ليه ما بتكب تريا ايه ليه ما بتكب تريا كثير موزن هيدا ايه
3: بعد هالسكينة اذا ممكن رح تقتلني
4: ليه اربع وضنوم صالونين وصفره وقود الصنعة شو مضايقك مش ملاقي له مطرح حد كله يلا قدوش
3: خلص بياخده بامرك
4: ورا
3: هيك ما بقدر تزوغ
4: ما تزوغ ورا
3: ويلكم تو ذا سيلولار فون
4: والدولار ما بتاخده اذا منسل منه شعره ولك بامريكا بياخذوا دولار مخزوق منه تلته يحرق دينك شو دق ايه وهيدا عم بتزوغ
3: خلص بامرك
4: يلا تخربطوا شعراتك روح خدوا معك رايح بلاوله يلا عم
0: هاي شو مبسوطين كله تمام
5: ايه ماشي الحمد لله
0: شو جايين من الجامعه
5: ايه كيف عرفت
0: طب ليش عم تدرسوا ما راح تتجوزوا شو بكون خبرونا
5: ما حدش علينا هرب من هون
0: من هون
6: بالنسبة إليك كيف أثرت الحرب الأغنية وهل تعتقدين أنها فعلا انتهت
7: ليك ما في مواطن ملحق تربوشي ترتوشي من هالحرب ما تصدقي هلا يمكن انا منصاب بيتي بس الاعصاب وين بتروحي فيها ورغم هيك منزلي هلا كاسات على السوق بده باذن الله يزلزل الدنيا
6: كاسات من الحرب
7: لا بالعكس كله حاضر
1: يا خيي
2: نحن شو في بيناتنا
3: وينك يا زلمه يا الله عليك
2: بدهم يفرقوا بيناتنا
7: حديث معي
3: كلها حواجز وهميه بيناتنا ما حدا بيفرق خيي
1: شو هيدا مسلم مسيح قلب واحد ما في هو بتفرقنا
0: على
1: واحد
0: بوس خليلي بس يا شباب انا فزعان من كثرة هالمشاهد تبويس انت هول اجانب ما بيفهموا بهالقصص يعني مش تاخد على شيء ثاني مثلا
1: لا
0: اخوي الفي كذا ما بعرف تضامن
7: بحكي
0: تفضل الضحايا يلا
7: اجل وسؤال انا الحرب ارجوك ليك عيني بالفم الملقان هيدي الحرب اللي دفع حق المواطن وهي باسمه انعملت وين بيروت اللي منعرفها
8: سيبو بلا مسيو مسيو بوسيبو لا كاميرا سيبو بلا
0: معلش ما توقفونا خيو شهيد استشهد نزلي استشهد في عمليات ولك يا حسن؟
9: نعم.
0: فينا نظهر شوي من الكاميرا؟
9: عراس
0: لحد نضل هون وعيننا عليها يعني.
9: عراس
0: من هون.
6: لاحظنا أن المسلم والمسيحي يحبان بعضهما البعض. هل يكون هذا صالح بين مسيحية ومسلم أو مسلمة ومسيحي؟
0: قف تسجيل تصوير. سكي أرجوكم، لا نريد أخلاقيا لا يجوز. شو قلتوا له؟ لا نريد إثارة النعرات.
6: أنا أسفة، سؤال أخير.
10: ستنا عفوا، سمعت انه نزل لي كاسات جديد بيحتوي على 19 اغنية، شو ممكن تقولي للجمهور عنه؟
6: هيدا الكاسات بعتبره زبدة الاعمال. هلا انا عم فكر، فكرت وخلص. بدي اعتزلت الفن، بعتبر حالي لانه بفضي الوقف انا وفوق.
10: طيب شو مفكرة تعمل لجمهورك؟ اكيد اكيد بحب يعرف شو هواياتك المفضلة، كيف رح تبي تقضي وقتك؟
0: ما في تفكير
6: عليك. عم فكر اتفضى اقعد ادرس بشكل جدي الغناء وتدريب الصوت، لان الصوت مش لعبه. وشويه نوتة ضروريه على هيدا
10: الاورج.
6: لا لا لا، غير الاورج، هو افزع من الاورج، بحبه كثير انا. المهم تسلم لعينك.
0: لا يا اخي، لك يا حسن، خيك شهيد وانا كثير مقدر وضعي، بس انما انت ببعض التصرفات صاير عم تسبب لي قصص كثير كبيره، يعني في مداير بالك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خفف، ما عم بقول لك وقف، خفف، تبع الكلمات. عم زين كل كلمه عم بقولها، لانه برحمه خيك عم بحكي.
9: انا مقيس على كل شيء خيي.
0: لا يعني هذا بلشين غلط. ليك ما ليك
9: شو
0: ليك ما بتشوفني دائما من يمك؟ انا وين ما رحت طلعت على التلفزيون لحقتك، انا شلتك من التلفزيون.
9: خي انه شو يعني هسه خلصت؟
0: بدك اقول لك شو يعني؟
9: قل
0: ايه رح اقول لك شو يعني. يعني خلينا بشهيد واحد ما نصفي بشهيدين. يعني
9: بالله شو؟
0: والله
9: مش قليلي.
0: روح بعد من هون
9: رايح
0: سلم على ابو عبد الله كمان.
9: بس راجع
0: راجع طبعا. شو في وراك انت الواد؟ شو؟ منين؟ من مية عفوا، مش 8 8 ونص.
10: سريتك انت صرت مخترع كذا شغله للشعب اللبناني وكلها فانتاستيك، بس انا نطلب منك شغله، يعني لو فيكي في شغلات كتير كتير كتير منعوزه
6: مثل ما تعملي لها حدي ناقصه. هي سريتك طلعي شرفك نقبري طبق الكروش بلش يتخخخوا على النار.
11: يلا مادام ام كامينج.
6: هلأ كامينج.
11: ثانك يو.
6: كم
10: حلو كتير انها تخترع، بس ما تبدي هالشي على شغل المطبخ. انا لو كانت عندي بقبرة.
0: معاون اول هو بيتصل فيه.
8: قلو
0: بيتصل فيه هو.
12: عفوا حضرة السابق.
0: بيتصل بيعرف انا بكمين.
12: حضرة السابق.
0: بيعرف انا بكمين.
12: عفوا.
8: ميرسي. كيس كيس اكسالا كيس كيل فونا.
0: انهم يسحقون الاسعار.
12: اسعار ماذا؟
0: ايه شارع اديب اسحاق. لحظة خليك معي لحظة. شو بدي؟
12: اسعار ماذا؟
0: كل جميع انواع الاسعار.
12: لماذا يفعلون ذلك؟
0: لانهم اجرموا على الاسعار، ما بدهم يربحوا شيء. يفعلون ذلك من اجل التخفيف عن كاهل المواطن بس.
12: عفوا حضرة الضابط، ما هو الكاهل؟ كاهل
0: الكاهل. ان الكاهل شيء بسيط فيه. الكاهل هو شو الكاهل؟ ما في لا ما في كاهل. كاهل بتجي مع المواطن دائما.
10: بدنا ناخذ لحظة من وقتك اذا ممكن.
8: ايه نعم تفضلي.
10: شو ممكن تقول للمشاهدين عن الاسعار؟
0: الو
8: عم نحطم اسعار مثل ما ملاحظه. ما عندنا مدروسه
0: بيتصل بالكابين.
8: ما قصه مدروسه، هي مدروسه كثير للكل.
0: اوكي
8: وحسب طلب كل انسان وامكانياته الماديه حقيقه. ورغم عن ذلك عم نحطمها. خلص سفا يعني سحقناها.
10: يعطيكم العافيه.
0: مصاري.
8: ترى لا لا لا لا لا لا وترى لا لا لا لا
13: مين حضرتك؟ بكو هوا شمالي ما غير اللون.
8: كيف ما؟
13: هوا شمالي ما غير لونه. هيك غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير لونه غير معكم شو له؟ اه عم تضبكوا عشي كذب لكن دبكولي على الحقيقة. الحقيقة من هون لهون هوا الشمالي ما غير لونه ستار.
14: هوا الشمالي ما غير
13: لونه. لا لا ما زبط ستارت اجل
14: بطل صوت عم تلو
13: ييه زبطوها هلا هلا. لا مين بريده؟
15: بالعودة إلى محلياتنا غادر الرئيس بلال حميد مبنى المجلس النيابي صباح اليوم ولم يعد. الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً الاتصال بذويه على الرقم S11011. يرتدي بزة رسمية رمادية اللون وربطة عنق نبيذية في وسطها لمعة، معه 5 مرافقين مزودين بأسلحة برازيليات الصنع.
16: فجرت صباح اليوم مجموعة مشتركة للمقاومة البوذية الأرمنية السلمية وحركة الكرد المقيم عبوة ناسفة بدورية راجلة تركية، وذلك على مشارف بلدة وادي التركمان بين وادي الرطل والزويتين في الهرمل شمالي البلاد، فقتل جميع أفرادها فردا فردا وسمع أنينهم حتى مشارف بلدة مرا حسن طعان. في الإطار نفسه ولليوم الثالث على التوالي أمعن الطيران التركي الغادر في انتهاك الأجواء اللبنانية، فعود التحليق قرابة الساعة 9 صباحا باتجاه الجنوب وصولا حتى كريات شمونة حيث واجهته المضادات الأرضية اليهودية والفلسطينية.
15: بعد الإعلان بريز أبو وئام جديدة يبوس وتعديات المواطنين على هذا البريز المتوتر العالي الأم.
17: سيدة الرقص الشرقي المميز كارو بانتظاركم كل ليلة تقريبا مع فرقتها السوبر استعراضية.
18: هل انقطعت الكهرباء؟ هل توقفت فجأة الغسالة؟ هل انفصل تيار حي عن العاصمة جمعاء؟ أين الشرطيطون إذن؟ مميز فعال سريع وسهل الاستعمال. حدق إلى المستقبل.
19: شرطي الأول شرطي الثاني شرطي تون شرطي تون.
18: حدق إلى المستقبل، بلادك أوصالها يلئمها شرطي تون.
20: أسرعوا الكمية محدودة.
21: هل ستنتظر الماء المفقود أبديا في بلاد المياه؟ هل تحممت يوما بالمنشفة؟ غريب أليس كذلك؟ الحلم أصبح حقيقة، المنشفة السحرية.
22: تحمم بها 20 مرة وانسى.
21: جديدة مميزة صحية ومعقمة في نهر العاصي والكلب.
22: وكيف تنشف؟
21: راجعوا وكلاءنا في جميع المناطق، يضغطون الخزان بدقائق وتنشفون بالحنفية في ثواني. أسرعي، الكمية محدودة.
23: Made by Sirita for Lebanon.
24: مش معقولة، قليلي أنا موظف وكل يوم في مدير مسؤول علي، انا ما حدا في يكون مدير علي، بدي مهن حره. تصوري بعضني موظف بالقرن العشرين وحاسه ما بيخلص. يمكن ما انا اكيد ما بقى في غيري على الكره الارضيه موظف، اكيد بالعالم ما بقى في موظفين. خلص بدي ارجع امريكا، انا واحد يجي يعطيني اوامر، واذا كان المدير يعني انا ما علي مدير، انا شغيل انا معلم.
25: ما بقى فينا نتحمل.
24: انا كثير هيك مواطن كانه عادي صاير. شت اخت العيشه، ماني مثلا مستهدف او شيء؟ انه عرفتي؟
25: عرفت
24: انه ما حدا طالب راسي على القليله، ما حدا محترمني، كانه مع انه انا افكاري كثير مصطرفه. لو بيعطوا فيها الامن هول والدوله وحتى الاتراك، اي والله ليدعمسوني. بمرق على الحجز بيقولوا لي روح، لا بينزلوني ولا بيفتشوني، حتى ما حدا داير باله شو هالدوله
25: شو هالشعب.
24: بس ما معقول، ما شفت محل مكتوب ممنوع رمي النفايات تحت طائله المسؤوليه؟ رحت كبيت كيس زبالي دغري ستريت تحتها بالنص. مرحبا مسؤولية.
25: تماما
24: كبيته واجا الكيس على كلمة مسؤولية، انفجر فلش على الارض تلا الدنيا كلها.
25: تمام تعقيد.
13: إيه؟ معي انت؟
0: معك بس اتصال من اوتيل كاليجرام.
13: عادت يا بابا اجتني فترة شعرت اني كتير حزين فاستسلمت لحالتي، قلت خليني خلص فتت بالحزن وخلصت. قمت فتت بالحزن التقدمي انه الانتماء، بس الفرق يا رجل انه مش وحدك، حزن طويل عريض مسيطر على المنطقة كلها.
0: تدخلني بأشياء سياسية.
13: أين سياسية؟ ليك الأبر.
0: تدخل الأبر.
13: صرت إذا بدي أضرب إبرة جديدة تكسرت النصال على النصال.
0: شو يعني النصال؟
13: هيدي إلها معاني كتير سيدنا. قتلوا لي طموحي مرة بتصير.
0: خي عراسي ما خبرتني.
13: وإذا خبرتك أنا دولتي. أنا هلأ شو بعمل من هلأ لموت؟ أنا بطالب دولتي. طالبك لألك.
0: أوكي. هدي.
13: شو هيدي؟
0: عبي هيدي.
13: شو بدي حط فيها أنا يائس؟
0: استمارة هيدي. عبي. شو نفس شو عم تقلي؟ عبيهم بالورق. لحظة.
13: شو بدي حط فيها؟
0: ولك أخي هلأ مت ليك أنا شو بدي أعتبر؟ تحت أي خانة بدي أدخلها هيدي؟ ما عندي أنا. تهديد مثلا عندي خانات. تهديد. ترغيب. ترهيب. هيك. كسر. خلع. هيك أشياء. شو أنت هيدي قصتك ما صايرة قبل يعني؟
13: ما صايرة قبل؟
0: لا والله ما صايرة قبل.
13: قصة رهيبة هاي.
0: رهيبة وما صايرة قبل. إنه شو أنا شو بقول لرئيسي؟ ها؟ مصر على طموح الساعة 12 ونص بالليل على طريق الدمور، شو بدي أقول له؟ خلع مستقبل على راس النبع. مفقودات.
13: معقول؟ شو محفظة هو؟
0: شفت كيف؟ ما عم نحكي
13: شنطة؟
0: ما عم هذا ما انت بطريقتك صاير عم تضيعني. بدي احطك تحت خانة مفقودات بس من شان هيك بعدين ليه انت وذا قتلوا لك طموحك ليه؟ ما بعدك بأول عمرك. شد حالك.
13: شد
0: حالك.
13: شد
0: اهلا. شد حالك.
13: شد
0: قوم.
13: شد حالي
0: ولك قوم. الوقت
1: لحظة. أنا أتأخرت لازم نروح.
0: إيه أوكي هلا بالله.
1: هلا طيب.
2: سيدنا الساعة 8 ونص.
1: ما حدا غلط.
0: بما وقت.
25: ساعة واحدة إلى 10.
0: هيدي واقفة. لحظة خلي مع سوري خلي علي. الساعة 2 على البكلة. لو بتظبطوا عليا هلا.
25: طيب. وأنا وين بنام الليلة؟ ايه انه ما راح تحلوها هاي قصه السكن.
0: طلع هيدي بروبلم كبيره مش اشتركينا بس انما هي مرتبطه بقصه المهجرين يعني معقده انه بيحكي الافضل خلي ليك
25: ليك من انا صغيرة
0: خلينا
25: كنت حب الزباط بالفلومه هيك وبني كان دايما يتمنى اخي يطلع ظابط او يجوزني انا لظابط.
0: ايه
25: سمعت
0: شو بيشتري البيه كده
25: حلمه كان يشوفني ماشي حد ظابط.
0: هيدي قصة المهجرين. طبلت لنا مخي يعني مش شغلة شديد اللهجة مش اللهجة الموضوع انه رهيب لا يعقل ولا بشكل موجع لك راسك بقصص يعني انت يا سيد راسك بيعمل موضوعين ما بيعمل موضوعين هش
1: بيوطي سكت

0: تنفر خلاص بارجا خلاص
1: عمل خلاص شباب. هل ممكن أن نعرف ما هو سبب الإيراد؟ هل هو لك بالسياسة؟
2: كلا بالعكس، نحن حلفاء ضمن إطار جبهة موحدة. إيه بس ليش
0: عم بيصير معنا هيك؟ والله ما بعرف.
3: سيكون سيبو بلاي مسيو.
1: كيف تفسر أنكما في جبهة موحدة ويحصل هذا؟
4: هيدا أكيد حدا من دس للإيقاع
5: بيناتنا.
2: على فكرة أنا كمان بحب الإيقاع كثير. ها أنا ضابي
4: إيقاع.
3: مسيو سيبو بلاي مسيو.
6: هاي
3: Tu sortais du cadre pour l'amour de Dieu.
1: Ne regardez pas. هل يمكن أن يخرج هذا الإنسان من الكادر؟ أصبح موجودا في كل تصويراتنا.
7: بعده عم يطلع بالكاميرا.
1: أجل. وهذا مؤسف.
7: طبعا. بك يا حسن؟
8: نعم.
7: فيك تطلع لي من الكاميرا؟
8: بديش.
7: اخي انا ابو نضيعتك عم بحكيك وغداولي اعتبرني، شو بدك هلا بالهذا؟ خلي شو البهدله هلا؟ خلينا نطلع من الكاميرا، شو بتكلف هلا؟
8: واذا دولي شو عم تفزعني يعني؟
7: اخي مين عم بفزعك؟ عم بقول لك اطلع من الكاميرا، عم بحكيك اطلع من الكاميرا بس، عم بعمل لك انا.
8: اخي وين الحريه اللي بتتغنوا فيها برضه؟
7: شو دخل الحرية؟ لا تجيب لي حرية وبحرية. اطلع من الحرية، اطلع من الكاميرا.
8: بديش
7: اطلع.
8: بديش اطلع. شو رايك تعمل معي؟
7: ما رح اعمل معك شي، خليك بالكاميرا.
8: كفو خي، مش مزح.
7: رح اعمل معك شي.
8: كفو.
7: رح اعمل معك ولا شي.
8: مزح زح والله زح.
5: حسن عم تشتري المشكلة. شو رايك
7: بدك منشان؟ الو
5: حدا بيجيب الديب لكرمه؟
7: بعده عم طلع الكاميرا. شو العمل؟ موجودين هون مراسلين هون. هيك دغري؟ اوكي سيدنا بدني لانه شي راهط تبعته. راهط موجودين منشان اي زيور يعني. سبع اخوه يعني. شو انا بعده هيك سلوني. لك يا حسن اخر مره عم بقول لك يا اخي بلا ما نزل لها الحدود. لا اطلع من الكاميرا
0: خلاص. تفضل
7: ولك ارتاحت.
8: شو خاصك انت؟
7: يلا عوز صور. عفوا هلا صور مري. يلا شو بس هنا لا ويجب ان يقال تعيان، ويجب ان يقال عجله انه راح ضحيه استتباب الامن والوفاق، ويجب ان تصورونا. ما يصور واحد منقع.
1: حضراتكم تقولونها؟ حضراتكم
7: كلا. المواطن العادي يحو المواطن العادي يجب ان يقول تعال. اذا ما بقى في غيره عادي. ها شو بقى تشوفيني؟
9: انا نعم
7: ترى اقول له تعال.
9: انا مش عارف.
7: وابله وقف. احكي بضميرك. شو عم بعمل انا؟
9: بامرك.
7: احكي جلي. مش بامر. طلع هونيك
9: سيدنا.
7: انا مش هون. اعتبرني مش هون
9: يا سيدنا. انا ما بدي اطلع بالفيلم. اتركني
7: فيلم. وليه عم نعمل فيلم؟ عم نعمل دولة. عم نعمل فيلم ليه؟ وقت الحزب بتتهرب ولا ليه؟

0: يلا يا عمي خلصني يلا يي. مش هيك ولا
1: بلا هيك؟ اخر مرة جينا هيك كنت؟
0: لا مش هيك.
1: كنت نايم، يمكن كان راسي لهونيك.
0: مش هيك كنت، كيفي اجر سبيلة رخوة غير شي.
1: انا قلتك ليك
0: هيدا منظر كسيح، ما كسيح مبين ولك قطوي قطوي. هاي لا كمان هيك غلط، قليلي ناسي كمان، كنت يمكن مادد هالايد نايم عليها. يلا معقولة، عمره ما حدا يصدق.

0: الو، وينك ولي دايرة من قبل الضو؟ عفيف الطيبة، وين هيدا؟
1: واحد ميري.
0: هيدا واحد ميري، هيدا ولا هيدا ولا واحد. الو، نقطع الخط الله يلعنك. كلهم شغلتين حفظك شغلي عن ابوك، هم اللي لعقونا بتاعت النهار. كثير
1: من شخص
0: ما
1: بتصبر. لك شو لا وقفك؟
2: بدي اشتري قديحة.
1: يلا ما تطوي.
2: ليك بس بشرفك ما تسرق الفيسبا.
1: اسرقها؟ عم تحكي جد؟
2: قصدي انه زيد السرقة.
1: لبيني وبينك في هيك اشياء ولا لا؟ عمل شو معك في شقمة؟
2: قصدي انت يا سلام انه البلد صايرة والبقرة اصحاب الواحد هلا مش
1: لو خيي خليك معها اذا ما مأمن علي وانا بنزل بجيب القديحة. معقول انت؟ بعيب على شرفك شو هالحكي هذا؟
2: ليك حكي يا خيي خلص انا مؤذن.
1: روح الحكي اه.
3: اوكي صار معك
4: رياض. اوكي. الو بابا؟
5: يا حبيبي
6: في موقف اذا بدك لانه ممنوع توقفه.
1: ما راح اوقف ولا تكه. يلا
5: ابو بلاء بده يحكي معك شخصي. ولو يا ابو بلاء هيك قولي له لشو جايبك انا.
0: الو مين معي؟
3: الو مين حضرتك؟
0: بدنا نحكي مع السيد ابو بلاء الشخصي. شي ما بينحكى على التليفون.
3: خلصونا يا لحظه.
7: نعم
3: بده يحكي معه شخصيا. شو بعمل؟
7: يحكي معه شخصيا. انا شو فارقه معه؟
0: شو بدك؟
7: لحقتها بس ما في. بده يحكي معه شخصيا. انا ما دخلني.
0: اليوم بيجيبوا لي وحده جديده.
5: ايه شو بده؟
0: بده يحكي معك شخصي.
5: تعطيني اياه هو على الخط؟
0: لا ما بعرف بلكي سكرتير.
5: ما تعطيني اياها. ما قلت لك ما تحاوليني الا ما يصير هو معي.
0: اوكي استاذ ابو بلاء معك على الخط.
5: هو
0: لا السكرتيرة.
5: قولي تسلمي لي 100 مره صرت مفهمك ولك ما تحولي لي الا ما يحكي هو.
0: هن حولوني لحظه.
5: برافو. شو وينه؟
0: في سكرتيرته على الخط.
5: ذكرتيني يبقى خلص قرعتي لي راسي بالنغمه هي ذاتها.
0: اوكي
7: اوكي معك.
0: معك.
5: الو الو ابو بلاء.
8: ايوه.
5: ولك شو يا قلبي كيفك؟
8: الحمد لله خير.
5: سلام على المعرفة ولو خيي. ايه ما في شي اشطعني لك.
8: ايه
9: حضرتك مواطن مدعو جمال ابو بلاء؟
8: ايوه.
9: بلاء باللام.
8: نعم سيدي.
9: بهنيك
8: حشوف.
9: رجعنا لك بيتك بالرميلة وانا متصلنا المهجرين بدون اي اشكال ولا حدا فتح تمه. وبكرة مضطر سلمك يا بكرة 7:30. وين بتكون؟
8: أنا بكون بالبيت سيدنا.
9: يلا وين البيت؟
8: على فردان.
9: إيه
8: بس أنا ما بدي أرجع خيي ممنونك.
9: ليه؟
8: أنا محتل شقة كيف بدي أخليها بليلي ما فيها ضوء أمان؟ أبي يبروها.
9: يبروها؟ شو فرق معك؟ ما رجعت لك بيتك الأصل.
8: بس أنا ما بدي أرجع يا خيي أساسا. ما بدي أرجع لأنه كيف كنت عايش بيناتهم هنيك بكره نفسي ولا مخ كاين أو القرآن.
9: لا لا
8: كلنا إخوة وما منريد هالنعرات.
9: ها شفت.
8: إيه بس أختي اللي بيرجع مني وعلي.
9: قول يا
8: شوف.
9: قوم تول.
8: شو سيدنا؟
9: فوق كبسة. امشي إلي 5 سنين. 5 سنين بشغل لك فيها ولا امشي.
8: إذا أنت بدك.
9: إيه بدك ترجع أنا
10: بدي. إنه كيف فرد كاتن بتقوص وما بيعمل ولا صوت؟
11: لك إيه ولا حس. دبرته من تحت الارض.
10: ما صايرة فرد ولا حس الا ما بيعمل صوت.
11: حد جربه؟ اسمعوا خلصنا هلا بده يمرق. هيدا ترمو
10: هو كيف بيأمن يمرق كل يوم من هون؟
11: شايف هودي طالعين من ظهره؟ ايه هودي 7 ترواح كل يوم الساعة 11 بيمرق بينفذ على الجميع وبيرجع يمرق على البنك كل يوم مصاري.
10: بس شايفهم انا شايفهم 6 مش 7.
11: لك لانه هاتلين وقبل بمرة ناسي.
10: ايه مزبوط بال 97 مزبوط.
11: هلا بدك تقوي الصايب انتبه.
10: ليك بعدني ما مقتنع انه فرد ما بيعمل ولا صوت. بدك تقنعني.
11: جربوا واسمعوا يا شيخ.
10: جربوا واسمعوا.
11: اخ لك عنيد يخرب بيتك كل حياتك عنيد.
12: ايه ما اشتريت ناطي.
5: ايه
12: اشتري.
5: ولك ايه اشتري لك ايش عم تصلي له؟
12: لا بس لانه شفتك انت عادة بتصلي.
5: ولخي انت ما تصلي انت اشتري. لك رخيص صلاة علي قليلة.
12: اوكي تشام.
5: ليك وما تسمني قبل الصلاة. ها
12: اوكي. اه.
0: راح نتيجة الغدر. صار نتيجة العمالة. ليه عم يضلوا يقتلوا؟ صحيح مات بس بعده بيناتنا. صحيح مات بس بقلوبنا بعده حي يرزق.
13: فعلا الله يخلي لي اياكم. لك خجلتوني
14: وريس شو قصة؟
13: لك وين كنت؟
14: يا امرك
15: قلت لك الايمان بالله ولبنان بيصنع المعجزات.
13: يا الله
0: موجوع حياتي. ها
13: انا بتصوري قد ايه موجوع يا حياتي.
0: انت بسبع ترويح حياتي وما بيصير لك شيء. ما عليه تحمل الوجه.
13: ايه بس رح تطلع روحي.
0: لك شو فيها؟ بيصيروا خمسه حياتي.
13: اه ليك كيف طلعي
0: كبة؟ شو بدك فيها؟
13: يلا
16: ارجع ريس ارجع عمالك.
17: أطلق المدعو حسين ناصر ياسين النار على مجهولين فأرداهم قتلى مجهولي الهوية والهيئة خالص. جرى اليوم وككل يوم أحد على الطريق الممتد بين نهر الموت والجسر الواطي سباق لسيارات الإسعاف، فحل في المرتبة الأولى ماهر زريق بسيارته جي إكس سيجما أمبولانس بعد أن اصطدم عند نقطة الوصول بأمبولانس جمعية الصليب المعكوف النمساوي يقودها حسين زولتر الذي حل في المرتبة الثانية تحت سيارة ماهر زريق في المرتبة الأولى لولا حادثة الاصطدام المريعة. وقد نقلت أمبولانس الرسالة الشريفة التي حلت في المرتبة الثالثة الأول والثاني وبعض المتفرجين المتطفلين إلى نقطة الانطلاق على ضفاف نهر الموت وذلك في طريق عودتها لتسلم الجائزة. جابت اليوم أحياء صيدا القديمة مسيرة ضمت الألاف وذلك احتفالا بذكرى اغتيال العميل عادل كونسرا الثالثة قاتل الشهيد معروف سعد في ذكراه 28. حطمت أمس المواطنة والرباعة اللبنانية أم حسن مراد الرقم القياسي السابق للمدعوة أم طلال سبيعي حين خطفت 4 جالونات ماء سعة 20 لتر الواحد بالإضافة إلى مطرة من الحجم المتوسط، أي بفارق المطرة عن الرقم القياسي السابق. كما قامت بنقل 3 جالونات من فئة 10 لتر إلى الطابق الثالث في مبنى وزارة الإعلام حيث تعمل، وذلك بحضور مدير عام وزارة السياحة بالوكالة ورئيس غرفتي الصناعة والصناعة والتجارة هي التجارة ومحافظ بيروت الذي صادف وجودهما في المبنى في هذه اللحظة، فأثنوا على قدراتها ونوهوا بمثابرتها رغم عمرها ودعوا لها بالمناسبة بطول العمر.
18: ما تاخذوني اليوم شوي صوتي تعبان
19: ولا يهمك.

0: مصاري.
1: خلاص بقى الفنان بيتعب، هي غنت كتير الست الليله يا جماعه.
2: من هب رمى
3: لكل الالوان اللي عندوك ما بقاش من اتحملش. انا رجع عبيلي.
4: طالع عبيلي اتعلم جيتار بس اخضر لميع يكون
5: شيك.
4: بدها نقطه
6: طبعا.
4: انت دارس نقطه ولا
6: شي؟ اكيد.
4: دلني عليها. ايه
6: ايوه هيا اللي بدي اياه.
4: فيك تعطيني شي دروس؟
6: حكيني بعد 3 شهور
3: يا جماعه.
0: هو وقفت معي على فنزويلا.
7: انت بدك تاخدني على فنزويلا؟
0: لك شو مفكرتيني يعني؟ انا جايب شارل ازنافور عالقه فتمري ب73.
7: مين هو هيدا؟ مش معروف
0: لك. ايه شايف اخر سنترال الكترونيك ركب ببدره؟ هيدا انا جايبه.
7: بدي شي بروفيشنال.
0: طب لو لايك معك رقم مودع صافي لو عندي مشروع كله مصاري.
8: لو يا تسلم لي ليك بين هالاجر وهالاجر.
9: اوكي خيي ما قصت لوقه ما قصت لوقه. في فتيل بالارض.
8: اوكي خيي ما في فتيل. هيدا التخته ليك ما عم بهز.
9: عم يرقص معلوم بس انت ما بتحس عليه.
8: لك يا عمي ليه
9: هلا هلا هلا اتخذ شيء وهيدي شيء؟
8: ليك شفت فيلو 7-8 سنتي فرق بين الاجرتين.
9: لك مزبوطة 200%. انت شايفة هيك من عندك من هون مبينة زي بقى.
8: خي وينو معك زي بقى؟
9: لك معي معلوم زي بقى بس ما اصلا لو في 7 سنتي فرق مثل ما انت عم تقول الا شيء كانت بتهدى هيك على الارض. كانت بتقلب دغري. قوم شوفها من عندك.
8: لك يا خي انا ما بدي شوفها. انا بدي استعملها. ليه
9: تخيل اني رح اشوف اياها؟ وهذا الزيب لك يا هو عمل لك.
8: اهلا ستنا.
9: لك يا عمي انت وين ما انت اتصلتي فيه واني ناطر تليفوني؟
10: وقع تليفوني من الاتجار اللي عملت لي اياها وانكسر وسافرت بعد ما اشتريت واحد جديد.
9: ما بيصير.
10: بلا صار.
9: ايه على كل إن هيدي مسطرة. انت قلتي لي اعمل لي اياها مسطرة لا تجربيها.
10: جربتها.
11: معلش من بعد اذنك لحتى
9: زي لحظة وكون معك. والله ما بيصير الا على خاطري. ليك انت عمل يا خي روق. انا حامل زي بقى غلط. هيك هيك يا خي
8: شي يا خي كيف عم تزيحها؟ ما بدك ما
9: لازم. ما عم زيحها ما عم زيحها زي بقى هذا. انت شايفها هيك من عندك من هون.
8: ولك يا عمي
9: أقول لي بالك يا خي لحظة تغيرت عمالك. هيك هيك ها شايفها يا حي من بيني على الميلة. يعني كنت حامل الطاولة عوجة.
8: لك يا خي أنا شايفها. إيه بس لازم تكون مثبتة.
9: يا خي شو أنت ما بتسمع أخبار؟ من بارح صار في اجتماع لنقابات الحرفيين وقررنا بالاجتماع بالإجماع إنه منركب ومنجلد بس ما منثبت. وهي الست موجودة. كيف ستنا يا حي؟ ها عظيمة.

0: أنا بهمنا أنتوا تكونوا راضين عن الشغل. ما أنا شو عملت؟ ما أنا شو عملت؟
1: مدروك؟
0: ما أنا بس أعمل شيء.
1: طيب
0: ما أنا شو عملت؟ زي بقته.
2: ما أنا شو عملت؟ أنا قلت له على أساس ما عم بفتح لمين من كان، تبقى بس تيجي أنت ادق دقتين لا نعرفك ونفتح لك.
3: ولا شو بدك بهالشغلة؟
2: ولك أنا قلت له هيك لحتى لي بس يدق دقتين أعرفه إنه هو وما أفتح له.
3: والله منك هاي.
2: إيه لكن
4: تاكسي
2: تاكسي لوين وصل سيس؟ طب سيرفيس لوين وصل؟
5: ما هون وين وصل لهون.
6: لوين وصل عم بيقول لك؟ طلع تفضل.
2: طلع لوصلك امشي.
5: والله واصل لهون.
7: لوين واصل وليه؟ وليه شو فيه؟ شو ما بقى في الواحد يسأل سؤال؟
2: عم بسألك لوين واصل؟ شو هنتك يعني؟
7: عم يسألك لوين واصل ولخير؟ رد عليه على القليلة أدبيا مثلا.
5: والله رديت. ما رديت؟
6: إنه بركي بيوصلك على طريقه. قول لوين واصل مش عيبة.
5: بخي شو بتقول فيي لوين واصل؟ أنا واصل مطرح ما
7: شو سر يعني؟ شو رايح تساوي شي عاطي لقتك؟ لوين واصل وليه؟
6: واخرتها معك؟
5: بخي انت تركني ما دخلك فيي.
7: روح مطرح ما بدك من اسرك، بس احترم العالم الشعب اللي حولك.
2: موديله غلط
7: بيسوى مشي بوجهك المسك.
8: ممتاز. والبلاد اقتصاديا بحالة.
9: لحظة. الاقتصاد شيء والاحتياطي شيء، أعيدها وأنا مصر على أنه احتياطي الذهب ممتاز ولا خوف على الليرة بطمنكم جميعا.
8: لماذا أنتم تتعاملون بالدولار وأنتكم عملة لبنانية واحتياطي الذهب ممتاز؟ هل أنتم أمريكيين؟ الدولار عملة الشعب الأمريكي.
9: الحقيقة أنه هيدا موضوع شائك ولسنا بصدد البحث الآن لديك الوقت. نحن لبنانيون بكل ما فيه الكلمة من معنى. بعدين ليكي أنا ومن على هذه الشاشة أدق ناقوس الخطر. إذا المجتمع العربي والدولي ما رح يقوم بواجباته تجاه لبنان، لبنان قادم، نحن على شفير الهاوية، وهي الشغلة إذا استمرت قد تطال الكيان اللبناني برمته. وشكرا.
8: لكن
9: أرجوك لا جواب يعني لا جواب.
10: خلاص سباسيب. أنا بتريد مني شيء؟
9: لا بس أنت خليك معهم، خليهم يصوروا إشياء واقعية أكثر من واقع البلد. وين عقليتك؟ روح فهمهم هالشيء.
10: يلا يا وليه.
9: إيه ده؟
6: ده إشياء
9: عمالك
6: بدك تروح وتسمع. انت بتستعمل لي كلمة ناقوس الخطر كتير، غير قد تطال الكيان اللبناني برمته وغير شفير الهاوية. انا حرقت لي قلبي هيدي كلمة ناقوس الخطر، وانه فخامة حضرتك عم بتدقه. ليه انت سامعه شي مرة لناقوس الخطر؟ سامعه سامعه سامعه
9: انه لا سامعه سامعه ما هو منه شي. ما
6: منه شي. رح سمعك ايه فيليب. اوكي ماتو؟
9: ايه شي رهيب.
6: بتحب سمعك شفير الهوية؟ غير شي
9: متشكر. لا
6: لهيدا لو شي مرة فعلا دقيق خمس ثواني بس، ما كان بقي منكم مين يخبر؟ لو صدفة بقي مين يخبر، ما كان لقي واحد ليخبره. ما انتو ما بيصير لكم شي، انتو ما بتموتوا، والذي انه ما بتغلطوا يحرق دي الارض. وما بس ما تخاف هالمرة ثانية جاية قريبة. صارت بكرة بس يبلش يطلع رون بكل المحافظات، رون صغير يا لدي بقى تذكرني، ويمكن بده يطلع ريش كمان، بعدني ما حصرتها بس جاية قريبة صارت. المهم انه انت من هلأ لوقتها ما بقى تجيب لي سيرته هيدا ناقوس الخطر. وفر ريش على العالم. يلا روح عم ما انصحه. شو يعني ناقوس ولا

0: بدنا شي واحد من هذا.
1: هذا الدواء مقطوع استاذ.
0: لك هذا اللي وراك؟
1: ايوه شايفه بعرفه.
0: دينا واحد عمي كيف مقطوع؟
1: هذا اللي شايفه استاذ هو اللي مقطوع. على كل المصري افضل بتكبر حكي لانه بعدين ما بتكون مبسوط.
0: لك انا ما بحياتي كنت مبسوط. انت ما بتعرفني.
2: بارو
1: ويستنا.
2: نحن بنعرف مسجل عنا عرض كتافه للاستاذ.
1: ناقصتنا بس فينا نقيسه.
2: ما في لزوم بارو، فيه يفرجينا اياه.

0: بطاريات بس بدك تجيبه من النوع المنيح.
1: ايه طبيعي، شو بدك حقا؟
2: كيفك دون كوكب؟
1: اهلين، الحمد لله.
2: وإيمان شو أخبارها؟
1: إيمان والله خطبي.
2: إخي سلم لي علي وني كتير ما تنسى.
1: وصيت أوكي.
0: هيدي $300 لهلك
3: مصاري. مصاري مصاري
1: دموزيل. عفوا، في هاي هلا شفتها هيدي غطا البطاريات ناقص تاعي مسجلة.
0: هيدي مش من عندنا شرية مسيو.
1: كيف مش من عندك؟ هلا بعدي ظاهر من عندك، والمدام سلمت علي كمان.
0: أكيد مغلط، في حدنا محل هاي فاي هو بيبيع هيك إشي، أكيد ملخبط.
1: دموزيل هلا دفعتي لك $300.
4: سلمي عليك يا
1: أنا.
2: شو هيدا؟ شو هيدا؟ فلسة؟ وشو الشعب هيدا؟ أندبوري، وين الدولة؟ وين هي هالدولة ترد عنا هالمجرمين؟
5: ممكن مدام تخبرينا كيف صارت بالضبط؟
2: كانت وقفة حنان، ليكي بعدنا عم برجو، وبفوته هو عامل حاله بده يشتري، وفجأة لقط المسجلة بده يضربها فيها على راسها، يقتلها يعني ليسرقنا. يا رب تغلق، الله ستر، لو ما نحن مستحضرين. لك إذا مش دولتنا قادرة تحمينا، مين؟ كنا أسرع منه، عم بيقله مجهول عرواء شو بدك بالمرة، وإجا ليشرحوا الفرد بكل تهذيب. طلعت الصفة بالغلط الصفة.
6: ما طلعت، قال بسهي بعض واحد خالصة ومن الأول ضربة.
5: طب مدام شو بتحب تقولي؟ إنه تضيف شيء للمسؤولين بالدولة.
2: أنا بدي أسأل، أنا وين الدولة؟ وينية هالدولة؟ فرجونا. نحن مين بيحمينا؟
7: وينية هالدولة؟
5: ليش في دولة؟ مسابقة أين الدولة برعاية سنة طوحط؟ تفضل أستاذ.
3: دولة أي دولة منهم؟
8: مرحبا دولة يا عين، لا حياة لمن
5: تنام. أستاذ
9: ما في دولة لسوء الحظ، ونحن حذرنا مرارا وتكرارا.
5: شو رأي المواطن العادي؟
10: نحن منطلب الدولة، وين الدولة تلتفت فينا؟
5: ترقبوا صاحب القرعة نهار الاثنين المقبل. أين الدولة؟ كل نهار اثنين الساعة 8:30 مساء مباشرة بعد الأخبار.
11: ما في شعب، انت السيدة.
5: صحيح، بس هيدا 4:30.
11: بس سجليلي يا هيدا، ما في شعب.
8: ما في شعب، لو في شعب
5: بقدر اشترك باثنين. أكيد. وين الشعب؟ ما في شعب.
7: وين الشعب؟ ما بيقوم
3: مصاري.

0: في هن وانا
1: بلعبن ورا موتور.
0: خلي يحكم.
2: ما قصر اساس ثابت.
1: مخبى يا خرا.
2: ماذا الذي يحصل؟
0: ماشي انهم يتحاسبون اخر شهر كل شهر.
1: بوكو تيتير
0: سلب فيه لزوفريه فيه لزوفريه.
3: غريبي سلاحك اطلع.
0: وي وي الفو باديكار.
3: اوكي شباب اوكي يا حلوين. شو باصر صحتين عالبك بارونو لحلال عليه
0: صفر خمسة
1: فيني.
0: وي خلص دفع له.
2: كيف بتفسر؟
0: ما في شيء خير. ما في شيء ابتهاج لانه سفني. ابتهاج ابتهاج لبسوا ليه؟ لبسوا ليه؟
4: خلص وقف.
0: ما في شيء.
1: كيف تكسر من؟
4: بعمل لكم ابتهاج؟ بس وين ضرايع انت وياه؟ ابتهاج؟
0: خيون يا خيي، كيف شو
4: بلغنا؟ احكي احكي
1: مدمازيل.
2: معقول؟ انتوا بتشتغلوا مع بعض؟ وانت مرافقه؟
3: انا مرافقه المفضل.
2: كيف بتعوص عليه؟ بركي قتلته.
3: ليك هيلي. أني تدميت لإله كل شيء
0: خلص
3: بس تسنع النار. بدنا نقبض بدنا ناكل بندور منشحد يعني.
0: طيب.
3: هاي كلمة في الأمر
0: زهرت.
1: لا يحاسبنا عن معرفة
2: شو بصي
0: زهرت البناء
4: لك مصاري مصاري مصاري مصاري على الطالع مصاري على النازل مصاري
0: بس كله مصاري ليه ليك إذا بعد بسمعك عم بتقول مصاري وبتحزك وتتهضم لي بين العالم ومصاري الله وحده بيعرف شو معقول يطلع معي.
4: طب ليه سيدنا
0: هيك
4: لك ما كل حديثهم في مصاري حتى اني عم يحكوا شيء ما دخلوا بالمصاري في كلمات كلها مصاري.
0: ايه انت ما تتعاطى وحاج تقول لي مصاري هيدي.
4: لك يا عمي اسمع شو طلع لي منك شريهم لجماعه بيعه بيعوا طعلوا ظهر البيعه بالجمله طول بلا غلي شو دخل الطول بالغلة
0: ايه
4: مصاري
0: وزع مظبوط
4: بس لك كل الحديث يا ملايكة مش قبضني جد قبضوا اياها حكيني سلف بيسلف هم بيحكي بالتقسيط وبيربحك زميلي
0: سامع
4: خذ واعطيه الغالي بيرخص لك انت غالي وطلبت رخيص شو هيدا مصاري
0: اقتصر يا عيني
1: اقتصر
4: شو بدك تكلفني
0: اقتصر
4: شو بدك تكلفني بيروحوا فرع عملة نبيس وفرانك راحوا فراطة لك هالكلمات غالي عال بقال مين الله يوفيك تعبك خدلك شو بده يوفي وين ما صاري وحياتك على الغالي سيدنا سيد
0: بارك بارك بس يا ابني مزبوطين شو تصير هلا شو بدك تقلي هلا
4: قال دفع حياته ثمن لوطنه
0: إيه؟
4: لا معقول يا الكلمه
0: شو بدك فيه انت لا مش معقول لا
4: تخي دافع دم قلبي جيت تسمعه سبنا شوفتك البوكر هي شو بعدين لك شو لك معي شو لك معي مركب اثنين عياري والعياري شو يعني داين والداين شو مصاري عمول حسابك تمرق شو بيقول له هيك حسب لمين حسب هي ساعه قاعد وحسب لا شو بتخسر يا زمرات نرفع شوي زيتي كلامك جوهر وجودك ذهب
0: سيلانس
1: لوين
0: ليك يا سيلانس ويا الله بحسب الله ما خلقك هاي كمان مصاري هاي كمان
4: بس سيدنا كلنا حسابك
0: ايه مش مهم ولمالك ومالك مالك وماله من شغلة عدة
4: بأمرك بس طول بالك علي شوية.
0: بلعب أنا وياك بالمصاري هلا
4: طول بالك علي شوية بس لو ما حكيت كنت غنيت مصاري
0: لا
4: بأمرك
0: لا
4: أنا بأمرك أنا بأمرك
0: خليك بإحترامك بوقارك طلع تفضل فيلسوف
4: بأمرك سيدنا أنا تحت الأمر
0: شو بتشتغل الولاد
4: والله ما عندي فكرة
0: كيف ما عندك تشتغل ما عندك فكره
4: انه لا لا انه غير شغلي الاساسي قصدك سيدنا
0: شغلك الاساسي
4: نعم غير
0: شغلك
4: غير
0: شغلك الاساسي
4: سيدنا انا مترجم من العربي للعربي
0: كثير

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا هذا الروح دي بس.
2: نعم. جوعان؟ حاسس جوعان ما إيه؟
1: لا مخور من الجوع.
2: ليه ما بتاكل خرب وتخلص من خلاص؟
3: نحن معكم مباشرة من قاعة حدثات لننقل إليكم وقائع السعد لن إلى الشاعر الشارع موريس غيمال، ونحن بانتظار أن
4: تناديني وأسكت، تناجيني وأصمت، فهل أنا صموئيل بكت وأكبت؟
5: هاي قف أخلا أي لا يجوز صار غنو شو هاي ترومبت أدب عربي وترومبت
4: عبد الضابط كان
5: شو؟
4: متواصل مع اللي عم بقوله
5: شو متواصل مع شو
4: مع اللي عم بقوله
5: شو عم بتقوله شو اللي عم بتقوله
4: امسي
5: شو هل طلع شو قاطع لبني شو هاي فوتها كثير هيك يلا تابع ما تخليني بوقفكم هذا شو تسموها انتم
4: امسي
5: يلا امشي انسان ساسي زميلك انسان
4: تناجيني وأسفر
5: ما حلوة
4: تواسيني وأدبر فهل أنا أنطول شيكوف ومغفر
3: قطاع لإيدي
6: حطي
4: أنا القصدل الكبير نقط يليها ثلاث نقط إروي لي آخر نقطة فأنا وأنا أحب الضحكة فقط.
7: هاتوا خل.
8: هاي بولو هاي محاضرة أنت.
9: لك أي لكتشر أي أمسية أي محاضرة أنت كمان.
10: ليك شو رح أعمل لك فيهم بس.
3: هل هالقصائد رح تنزل ضمن مجموعة بتصور؟
10: ليك قصائد تاني رح.

0: حدد اتجاه القبلة، تعرف اتجاه كركي نولك.
1: دردي سني شيري باروني
0: نولك. لا مجهولة لديها نولك.
2: Made by Sirita for Lebanon.
3: كل نهار خميس وسبت دوخ مع أنين. أنين سيدة الرقص الشرقي وفرقتها الأكسترا استعراضية.
4: أي ماذا؟
5: والله بترقص؟
0: عصابة سلب متخصصة بالليزر ديسك ومسجلات الدات والداش للسيارات تبحث عن قائد أو مخطط للعصابة حائز على شهادة بي تي أو تي اس على الأقل. فالعصابة مسؤولية تكنو علمية. للاتصال ليلى شخصيا.
6: نكون حيث سكن.
7: سكن سكن سكن سكن الليل.
5: هذا بعرفه هذا.
8: مربع مجان يفخر بأن يقدم لكم الراقصة سنجيتا سيدة الرقص الشرقي وفرقتها الهبر استعراضية. لا مجان للحجز.
5: كم وحدة هون؟ هلأ مين هي اللي هي سيدة رأس شرق؟
4: I don't know sir.
5: مين؟
4: أنا لا أعرف.
5: مين بدك تشوف؟ مين عم يسألك؟ أنا لازم أعرف. هاي شغلة مين بيحددها؟ هاي دي مفروض شغلة الدولة تحددها. مفروض؟
4: نعم.
5: ها شغلة جديدة. هلأ لك مين أنت بتحضر تلفزيون معك؟
9: نعم سيدي.
5: مين هي اللي هي يعني أنه سيدة رأس شرق؟
9: تيجي لرأيي؟
5: ايه.
9: أنا بعطيك رأيي أنا.
5: لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك

0: طبعا، بس انا طالبها هيك بينزل الواحد لحديت سوالفه عائلته.
1: نعم.
0: شي تشيله بيرجعوا بيفوشوا هيك.
1: ايوه
0: عرفت شو بدي اعمل.
2: أيوة.
0: عرفت شو بدي اعمل.
3: اي بارون،
4: انا كتير ادمي بدي اكون ازعر. مش معقول هيك مثل الختيار او شي عجوز، بدي اتزعرن عتقيل. كلهم مواطنين مثلي، بس انا مواطن عادي. وليه طيب؟ شو هني اكسترا؟ معقول صار عمري 45 سنة مش قاتل واحد او جارحه ببطت اجره؟ ما ضروري اقتله، خربان بيوت بوركو يا خي مثلا، عم تفهمني؟ ما ضروري اقتله، انه قوس عليه ارهبه موته خري فزع.
3: بدك تطلع هرمل؟ انا بعرف ناس مقاومة تعمل عملية ضد اتراك.
4: انا الاتراك ما ازييني، انا هولي هولي اللي عم ينغلوا هون، هن اللي حارقين ديني. يعني كلن اكسترا وانا مواطن عادي؟ انا عادي يعني بطبيعتي. ايه بس يلعن اخت هالعادي.
5: مبروك انت ربحت استاذ مع هالدراما حصيره شتويه صينيه. مبروك.
4: الله يرد عنك، بس انا كيف ربحت؟ ما مشترك بشي.
5: مش مهم.
4: غريب مين؟
5: هلا كمان ربحت جائزه تانية.
3: شو قلت هلا؟ تذكر شو قلت؟
4: انا ما بعرف شو قلت.
5: لك اذا بتعرف شو قلت بتربح كمان جائزه. وين حضره الزابي؟
6: بعتوا وراه في تمساح الفيت على محل تياب بشارع السادات.
5: بيطول؟
6: يمكن يكون قوص وما بعرف.
5: هو حضره الزابي مطول. العمى شو هيدا؟
6: انكسر الشر.
5: صوت الشر؟
6: كيف لك؟
5: أول مرة بسمع فيها.
6: وآخر مرة. أنا حزين كتير اليوم، في شيء إضافي تعاسي عن العادة.
5: أنت حزين؟ شو بتقول لكين إذا اشتغلت عن حالي؟ أنا ما بقى قادر أتحمل على الأخير.
6: أي أخير؟ أنا ما عم بعرف الأسود من الكحلة. أنا كلساتي أجلك ما عم بعرف.
5: هاي قصة. أنا رح أطلع من تيابي كحلة أسود، ما فرقة معي مغلقة. انا هلا سافر حبتين فاليوم 25 ملغرام، ولا كانه في شيء عم برقص بعدني.
6: انا بعلك موتولون لمعلوماتك مثل المعلل. انا بضيف الموتولون باوساطي. بعدين الله بعدين خليني افرجيك ايدي.
5: هي حرام عليك، انا الحكيم بيعمل لي ابره ديميرول بتضل وقت ما مصدق عيونه. بيقول لي غريبه انت ملا مره.
6: انا بخلط الافافورتون مع الديميرول بايده بطرق. وبعود لما حسهم زكزكوني بالإيد بطرقوا الهيروين شخصي بالإيد التاني. ما خديني فرجيك إيدي.
5: انت دي تجريتون مع كريبتيزول على الريق. انا هول بخدهم مع بيرة سودا وبرش فيهم ملح. روح يا
6: عرق بلدي مع كراش.
5: حضرة الزابي
0: عم مسؤولية مين؟
5: اللي سلعة ناظرة فقات.
0: ايه شو بدك؟
5: كسرين لقزاز الجاكوار ومجربين سروا مكتبة الداش.
0: مين بتعرفي؟ بتعرفي حدا منهم؟ كعيني مجهول. ما خبرتكن عنه انسان ازعر يعيش فسادا ومن رخي بكل الاحوال.
5: لا فقصينا نتحمل.
0: مين بريده؟
5: ما بدي اتشكى ضد مجهول، بدي اتشكى حدا معروف بعرفه.
0: اكيد اكيد. خليك لك.
5: ما في حدا معروف. رأ...
0: يا لحظة. يعني في تشكي ضد جورج واتسو، هذا معروف.
6: انا مغروم فيك.
0: هلا
6: انت خلقتي لقلي، انت التايب تاعي.
0: ليه؟
5: تردني؟
0: لحظة
5: وليك
0: ليه؟ شو بيك ليه؟ ما بعلمي حزين انت؟ شو بيك؟ تجي تاك دغري.
3: أنا يائس.
0: يائس؟ يائس وبلا أخلاق؟ ما صاير هيدا؟ هيدا شو هنيك؟ مش جاكور دخلها؟

0: مكانك قف قف قف قف يا خيي قف عم بقلك قف
1: لأخ ولو شو بيت عم طوّس علي تركني
2: حطب الأسلمي بكاحنه
0: ما تبلشوا تجمعوا ولا شفتوا عم بيسرقها
1: وعم بيسرقها بطوّسني ما أحكي معي مهلني دغري شو هيدا يا عالم وين الدولة
2: طيب معقولة عطبت له إجره
0: أنجع مسحتك ولا ما تعمل حركات
1: حيوان
0: مين حيوان
1: عطل باين بإجري بأمريكا مالك حق طوّس على كحلي
2: بطة
3: بس أنت كيف تتفرع يا همشاري بتعمل هالعملة الله يسامحك ما أنت قلّه بالأول
0: شو بق لك لك لك شو باصي ما تبلشوا شفتوا عم بيسرقها بأم العيلة
1: عم بيسرق بدي أكل بدي طعمي عيلتي
0: طعمي عيلتي
1: شو كيف ليه بدي مسح في الأرض؟ لا انت عارف حالك وين عم تحكي
2: ايه؟
1: شو بطل هيك؟ في خطه يا
2: طويل ولا يا رئيس ايه؟
1: طب لي عندي اولاد بدي طعميهم
0: بدك طعميهم بيت بدك طعميهم شي ثاني ليه؟ شي قطره يكون
2: اديني قطره شوي
4: ما ذكرت هسه
5: لا شيء لا شيء هيدا حادث امني عابر بس ليكي الضابط خلص
2: حديد بحديد
0: هذا هو لحظة لحظة لحظة دورة ما طلبي ما طلبي مين بدي يكون في وراك
1: انت عارف حالك مع مين عم تحكي
0: مع مين
6: انت عارف حالك مع مين عم تحكي
0: قرايبه هل
4: حضرة الضابط
0: طعم الفقير طعم الفقير مش طعم الفقير طعم الفقير
6: توبه
0: توبه طعم الفقير ما حدا بيطعم على فترة هلا ما حدا بيطعم الفقير شو بطل وقد اعرف شو بده يصير
7: اوعى
0: مين بيطعم الفقير
4: حضرة الضابط ماذا يدور امنيا في لبنان
0: اني ادور وحده
4: هل لبنان تعفى برايك
0: لك شايف كله هول اللي شايفتين غلطانين واذا اكثر يعني لانه بهين ما دخل ديمقراطيا
4: لكن انتم نظام ديمقراطي
0: ايوه
4: وهو على عكسه تماما
0: طبعا ما دخل لو عمل لك بدخل لك اذا تذهبين الى هوسبيتال اسمع طابق العناية الفائقة وتجدين 20 بهيمة ما في منهم بهيمة فائقة وبهيم واحد صاران على الجميع مع من تتكلمين مع من سؤال يسأل خلصوني عندي 100 شغلة عم بيصور هذا شو ما بطلع فيه بيعمل
4: ليك Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки, успокойтесь и продолжим наш разговор.
0: Окей. Окей, окей. Все. Хватит.
4: И все-таки продолжим.
0: Большой.
4: При чем тут большой? Мы продолжаем с вами разговор.
0: Как хуёво, она амбелик большой, мы сейчас на камеру гали. Халсин. Барев, она бы луга, бы твакрин, я что смог. Лек, бахфаржи киши, для тадлил азэли, кан маану мшуэта. هذا لقد ضبطنا هذا الكف يسترده كله حشيش وين بمحل الحلاقة تزيين النسائية قاعدين عم عطين السسوار وعم بيحموه فوق ليسيحوه صور كله حشيش
4: عفوا
0: افيو لا لا يخب ثواني
4: حضرة الضابط
0: اخذته
4: أليس هذا الكف نفسه
0: هيدا معي بس
4: الذي صورناه منذ يوم
0: كلا
8: في ديجا 5 فوا كون فيلم
0: 5 فوا اوكي
4: يجب ان نكون مقنعين للمواطن الاوروبي الغربي
0: فلقت حاله تروفون فلقت حاله تروفون هذا مسموم هو جاي خلقان مسموم عنده ايه ماشي
4: حضرتك الضابط يجب ان نكون مقنعين
0: نحن مقنعين مقنعون مبتدا وخبر
4: ربما
0: كنا مقنعين نحن مقنعون مظبوط
4: ربما تدا اهو في كيس وراك مثلا
0: دلل
4: او شنطه
0: شو بدي اعملكم اخراج
4: او شاي
0: انت ما بلاقيت شو هذا
9: انفجار قوي
0: ما في انفجارات، وين في انفجار؟ صورته؟ امشي انفجار.
5: عفوا عفوا، سؤال بس، انه كيف في هيك شيء طريقه استشهد ايه وارجع اشوفه على فيديو؟ انتو حريفين حريفين بالفيديو، انا ملاحظكم هيك.
4: هذا ليس اختصاصي، انا مراسله.
5: صعبه هي بس يلعن اختها لو الها هيك شيء طريقه كان. يعني
7: وينك يا زلمه؟ ليه الجفا؟ ما انت اللي قلت ما في شيء بيفرق بيناتنا.
9: حياتي.
0: ايوه
7: حبيبي، قلب واحد نحن، ما هيك؟ وانسى الله على الايام تقبرني تقبرني. تعال حبيب قلبي
9: اخوي، كل حياتنا اسنان.
0: ايوه
9: مسيحيه هيلك بس
10: الى مستشفى. مون ديو. شعر سكان بيروت القاطنون بين منطقة الزلقة شرقا وصولا حتى أطراف الرملة البيضاء جنوبا بهزة خفيفة ظهر اليوم، وقد شعرت بها شخصيا بشكل يفوق الوصف. ليتني. وقدرت وزارة الاقتصاد قوة الهزة بدرجتين فاصل خمسة على مقياس أبو علي، أي بنسبة تصاعدية بلغت 0.7 عن آخر هزة أيلول الماضي. هذا وقد استنكر الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسته ماتيلدا بشارة أيوب الهزة، وبيان الوزارة التي وصفته بالاستهتار والرجعية، وأضافت إنها العمالة المفضوحة.
11: بعد الإعلان، سعدان من نوع أورانج أوتان ينقذ مواطناً في عرية كان يعلق على شبكة خط أبو وئام وعالق فيها.
12: لأول مرة في لبنان، الساحر الروماني جوجا وصديقته الفاتنة أنطوسة سيدمرون أعصابكم ليليا في مربع سطيحة. لا ننصح مرضى أو حتى ضعفاء القلب بالحضور.
13: ما هذا؟
14: هذا جديد، مميز، سريع وسهل الاستعمال.
13: كأنها تنقي العدس، أليس كذلك؟
14: أجل، إنها فعلا ماكينة العدس الجديدة، لا داعي للتنقاية بعد اليوم. أتسو، انظري بنفسك. أتسو، دعيها تنقي العدس. اسرعي سيدتي، الكمية محدودة.
15: Made by Sirita for Lebanon.
16: فونجا فونجا بسيدت كوتيا.
17: فزعين الرومان بالسحر.
16: يس سير. فونجا
18: لك افتحي يا علاقة.
16: ييه يا ربي
18: لك افتحي رح اختنع
16: يا شباب. هاي شباب، بدنا الشباب يساعدونا رح نموت.
17: ايه انت بتعرفي عربي؟
16: ايوه خارف عربي، خلصني يابا.
18: يا عم افتحوا
17: يا عم، كيف بتفتح هيدي؟ في لها شي سر؟
16: ولا سر؟
17: لا لا لا لا لا لا لا
16: هون في لها هون
18: هون
16: يا رب دخلك الجلوة تختاري نور بيت رومانيان.
17: ايه
18: هرولا
0: اهلا محجوب حبيبي.
17: الرسالة الشريفة
0: خلي لي اياها.
17: خلي بحمر سيدنا.
0: اهلا بصالح.
17: نحن الاهالي سيدنا.
0: الاهالي اهم شيء. الاهالي
17: طولنا عمرك.
0: تعاون الاهالي مع الاجهزة هو اللي بيصنع.
17: شكرا سيدنا. هذا الساحر الروماني.
0: شوفوا
17: بالعلبة.
0: علق بالعلبة. يلا شيلوا شيلوا بلا معلمي، لو بتشيلوا من هون.
17: طلع طلع سيدنا.
18: هلا خلينا يا شباب. الله يحفظكم. عصر. الله يقويكم.
0: الحمد لله على سلامتك.
18: الله يقويكم. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. انت
0: هذا انت
18: سيدنا؟ تركني ارتاح.
0: روماني يا ابن الاحبة.
18: لك لك مش روماني، سحر روماني. سحر روماني.
0: ايه روماني، ما شفتك على الدعاية روماني.
18: سيدنا معي بنت بدي اوصلها لعند اهلها. وين وين البنت؟
0: صارت عند اهلها.
18: وين عند اهلها؟
0: انت ذاكر شو صار برومانيا ب 92؟
18: لك 92 ولا ما عادش متذكر.
0: روح لذكرك.
18: لك يا شيخ لنجيب البنت قبل.
0: روح لذكرك يا شيخ.

0: وينك؟ لا يغيب عن ذاكرتي، أنا كنت عم فكر أكتب مذكراتي. يوه بلاوي فيه، بس مني فايق عشي.
1: كيف رح تقدر تكتبهم أستاذ؟
0: بدي حاول أتذكر لأرجع حقيقتهم. قتلولي كمان ذكرتي على الحاجز وقتها، لأني صار لي زمان ما شفتها.
2: حضرة الضابط، حضرة الضابط، حضرة الضابط، قوم قوم.
3: حلو هيك، حلو هيك.
2: حضرة الضابط، حضرة الضابط، قوم. احتراماتي، احتراماتي، وقف وقف. هدي هيدي شغلة بعد ما صايرة. هلأ أنا علقت لك وسام وشيح معارف أرز الأرز لأكبر شيء. بص ولا كلمة، مد إيدك. أيوة هيدا الوسام على جهودك يا حامي الحمى، بس ما رح تقدر تلحق عليهم. شو ما عملت ولا أنت ولا غيرك، دعان شبابك
3: مين؟
2: رجع نام بعدين في ميتينج.
3: مين؟
2: لا
4: إجي 85 دولار من أرمينيا.
5: هيدا أكيد مخبيهم بصدره. شرب انت تسكو عرز
6: خي، خليني اني سنتر، اني اسرع منك. بعدين هيدا الهبيلي ليه ما بيشترك معنا؟ ناقصنا كورنر، في ضعف
5: هبيلي،
6: في ضعف زعان. لحظه ما مستاجي فوت، عارف حاله رح يكلها.
5: قوم غطي هالميلي شي 85 دولار.
7: انا هون من اليمين ما تخاف، 85 دولار فرد ضربه
8: اعتقد. وصل له 85 دولار من سهره بارمينيا، وممنوع ممنوع لعب الايادي طبعا، لازم يقدر يوصل لعند حضرة الصراف. هو شطارته
6: فيها.
8: طف تايم تايم تايم بليز، وصل بالسلامة لورا. بليز بليز لورا بليز. وين 85 دولار؟ كان عبور الأستاذ بالمجتمع اختراق رائع برعاية بطاريات كوروهاي. شو شعورك أستاذ بعد الاختراق الرائع والنجاح؟
2: أنا مبسوطة كتير، ميرسي مشان صهرك أنا مشان كوروهاي.
5: الخمسين بايزة ما بتمشي.
8: ليك بحياتك بطاريات أحسن من كوروهاي؟ أكيد لا
2: لا لا أكيد.
5: ويني الخمسين ما بتمشي هاليكي، ما قصة
8: كبه.
5: انا ما بكفى، انا برد على صاحبها، المهم ترجع لعندي.
7: كيف ما بتمشي؟ كيف وصلت من ارمينيا لهون لو ما بتمشي؟
5: ولا يمكن ولا يمكن.

0: يا استاذ هلا حضرتك تساله وهو بيجاوب شو عرفه هو؟
1: ما انت ليه بتضل تعلي؟
2: فيك تحط عن جاستك.
3: انا مجمع لكم كلام كل الوقت بتستعملوه بيعبي نهاركم، وانا بعتقد انه هالكلام ما بقى فينا نستعمله اذا بدنا نستمر وما ننقرض، وانا بعتقد انه نحنا بهالكلام عم نستجلب قوة الشر اللي بدها تفتح الارض وتمحينا على الخريطة. ما بدي اياكم تصدقوني لالي، وهيدا احساسي. رح دخل كل هالكلمات قدامكم لتكونوا انتو شهود على السؤال وعلى الجواب. انا مرة سألته شو يعني لا والله ما بقبل، جوابني بتمنى.
1: صحيح بيقولوا لا والله ما بقبل وبيكون ميتين قد ما قبلنين. بلش
3: بيه. يلا العنوان كرامة نشامة شهامة تراثة. بزعل بشرفي.
4: بعيد والله.
3: ولا يمكن.
4: يمكن 0.5
5: 0.5.
3: ايه هيدي يعني يمكن ونص. يلا ميلو.
4: اختي اللي بيطلع.
3: يلا جاي.
4: يلا رايح.
3: مني وعلي.
4: ايرور ايرور.
3: شو يعني ايرور؟ بس تطلع هيدي الايرور يعني في شي غلط بالحكي او شي ما له معنى.
5: شو الغلط مني وعلي؟ شو فيها غلط؟
3: شو يعني مني وعلي؟ شرح
5: لي. انه مني وعلي.
3: هو ما شرحت شي.
5: لك مني وعلي.
3: حتى الكلمة بتستعملها بلا وعي. هيدا الايرور. بلا قطع عن حديثك.
4: بلا قطع.
5: شو يعني؟
3: بلا قطع مجرورة وكيما في بلا قبلها. عيوني انت.
4: العمى بعيونك.
3: معنات الحكي.
4: ايرور. ايرور. ايرور.
3: من فج وغميق.
4: نو ترانسليشن.
3: شو يعني ليشن؟ نو ترانسليشن. هيدي كلمات ما لها ترجمة عالميا. موجودة بس عند الشعب العنيد. مش بيناتنا.
4: وين هي؟
3: وين الدولة؟ ما في دولة.
4: تكون يولى عليكم.
3: ما يكن لك فكر.
0: لك شو هالإشارة؟ اكتف على الحل؟
3: ايه هيدي يعني من بعد الاكتف وبطالة ما في حدا. ما يكن لك فكر. ما في نسبة.
4: في نسبة كبيرة.
3: ما اختلفنا.
4: تأبرنا.
3: بتمون.
4: بتموني.
5: شو يعني بتموني؟
3: الموني يعني برغل عدس كشكة ورمة زعتر ولا آخر الموني.
5: شو هالحكي؟
1: كثير مضبوط. كثر
3: اختي الكاذب.
4: اختي.
3: انت عارف مع مين عم تحكي؟
4: No translation.
3: ما في شي بيمشي بالقوة بلبنان.
4: من هيك ما في شي رح يمشي.
5: طبعا طبعا.
3: كذا ماذا؟
4: سلطة برازيلية او بوليفية.
3: جنوط عرب.
4: يوسف بيك كرم.
3: مين الحمار اللي مزوي لك اياها؟
4: عم تشتغل مع معلم غيري.
3: معلم
4: حمار.
3: بلا معلمي.
4: يا حمار.
3: مش مشكلة.
4: كارثة. مش مشكلة.
3: مش ناسي.
4: اخت اللي فايق عشي وشو؟
3: ما تخاف منا.
4: هيتشكوك عندك الليلة.
3: هات الف.
4: هات 300.
3: انت كريم ونحن منستاهل.
4: No translation.
3: اكيد مليون بالمية.
4: مثل ما الله بيريد.
3: مثل ما الله بيريد.
4: No.
3: انت الصادق.
4: انت الكاذب.
3: خليها للتنين.
4: نهار الجمعة جاي.
3: نهار الجمعة جاي.
4: خليها للتنين.
3: شي جديد مميز غير شكل.
4: اي هو الشكل؟
3: حسني
4: مرطو. لا حسن.
0: طب اعوذ بالله. هيدي حسني لوجه الله بيقولوا له.
3: حسن حسني مرطو لحسن لوجه الله. مهن حرة.
4: كزلكون.
1: شو يعني كزلكون؟
3: يعني مهن حرة. أرطها وقعة.
4: أرط وقعة.
5: ايه شو اخترع يعني؟
3: يا حبيبي قال أرط وقع مش أرط. ها وقع. هل هلا شو لي بلا وعي بتحكوا؟ مني لي أرطة وقع.
5: منين بيت مين؟
3: قله
5: ماشي الزلمة وحده هيك وأرط وقع.
3: أنا شفت
5: منين وقف دخلها ولا شو بتدخلها؟ شو بدك فيها تدخلها؟ ها؟
3: ايه
5: أرط وقع. هو أرط حاله وقع. ليه مدخلها الأنثى أنت ولا؟
3: خلص طول أرط وقع.
5: أرط هو أرط وقع.
3: يلا
5: إنه هلأ أرطها وقع مأسرع المصير والفرصة الأخيرة.
3: طبعا ما بلشت الطيشن هيك إلا من لغتهم. وأنت مين حضرتك؟
6: أوكي عمي. لا لا حضر الزبط
4: بس
6: مش أخده مش أخده
5: أرط وقع.
0: ليك لا أوصوا بنص جبينه.
5: أرط وقع مش أرطها.
0: ما عاد أرط حدا.
5: أرط حاله.
3: يلا خلاص
5: يلا
3: النساء والأبرياء والمدنيين
4: النساء برات الابرياء، النساء برات المدنيين.
5: انا هيك بتلفنوا اللي بيقولوا لي مثلا راح كذا نساء بعدين راح مدنيين، عربينه بيخلصوا النساء بعدين بلشوا المدنيين
3: كل شيء شيء يعني.
5: والاطفال هذيك وحدهم
3: رهيبين. بليخ اختها،
4: بليخه الى
0: كيف يا اخي بليخ اختها
3: هي ولا اختها؟
0: معلوم بليخ اختها هي.
3: الا هي يعني؟
0: اي معلوم.
3: طب ما هي رئيس الا هي، بدك ليخ اختها انت؟
0: طبعا.
3: انت ما بتليخ حدا، انت ما بتليخ الا اللي مش موجود بوجهك، انت خريان. سوري
0: طبعا.
3: يلعن الله
4: يلعنك انت.
3: شفت انت ما بتلعن حدا، ما بتلعن الا اللي مش موجود بوجهك، انت خريان. سوري
1: كثير مظبوط. كفه
3: ناس وناس.
1: شو هول الاشخاص؟
3: ناس وناس. كانوا ناس شافوا الناس كتروا صاروا ناس اكثر.
5: لا يا اخي، ناس وناس غير ناس بيكونوا.
3: ليه؟ ناس بلس ناس. كانوا الناس شافوا الناس كتروا صاروا ناس اكثر.
0: لك يا عمي
5: يا اخي هيك بيحكوا الناس، ناس وناس يعني
3: مش موجوده ناس اكثر.
5: ايه بس فيها خربان بيوت هيدي.
3: طبعا فيها خربان بيوت بتحلى اذا كلهم فرد ناس. ضاعت الانيه
4: ارمنيه.
3: ارمنيه
4: ارمن لبنانيه.
5: كيف
3: لبنانيه؟
4: ايرور.
5: ايرور ايرور
4: الحكي. ايرور
3: اثنيناتهم اخرى من بعضهم.
4: ايرور ايرور
1: ممكن فهمي ايها. سوري
3: بسيطة. في واحد بالنهاية لازم يكون اخرى من الثاني. ليه؟ لانه ما بيقدروا الاثنين يضلوا اخرى من بعض كل الوقت. في واحد بده يلوش.
0: يا استاذ هذا حكي عادي، هو اللي في غلط، هو اللي في ايرور.
3: لا الايرور فيكم، وهيدا ماشي على الكهرباء اول شيء.
0: لو انت ماشي على الكهرباء
3: 20 سنتي ولا شيء.
4: 20 سنتي ضرب 2 40 سنتي، 40 سنتي ولا شيء، 40 سنتي ضرب 10 4 امتور، 4 امتور ولا شيء، 4 امتور ضرب 50 200 متر، 200 متر ولا شيء، 200 متر.
5: هي فهمنا شو سيرة هي؟
3: اوكي دقيقة واحدة بس.
4: 10 دقايق بس.
5: تمام
3: 10 دقايق بس.
4: ساعة زمان.
3: ساعة زمان.
4: نهار ماكسيموم.
3: نهار ماكسيموم.
4: راحة أبدية.
3: حي يرزق.
4: حي لا يرزق، حي يزرق، حي يخرق، حي يحرق، حي يغرق.
1: خلاص واضح في
3: اسمه. ايه الشنكاش.
4: نو ترانسليشن.
5: هلا ما قالوا ترجم الشنكاش؟ يترجمونا هن يفهموا، نحن مش مسؤوليتنا هيدي.
3: انا ما قادر فيدك، بس اذا ممكن حضرتك تفسر لي شو هو الشنكاش. شو يعني شنكاش؟ غير شنكاش وضيع شنكاش. شغلي بضيع دايما الشعب العنيد.
5: مش معقول هيك التخطيط للمستقبل. كل كلمة ما قالها ترجمة على هالعجيبة صارت بايظة يعني؟ هاي لغتنا الأم، هاي الذاكرة الشعبية.
3: لا لا لا لا ما تسيء فهمي. هدو هودي كلمات ما قالهم ترانسليشن وفينا نضل عم نستعملون وما بضروا المصير.
1: مثل شو؟
3: دايمي الحمد لله على السلامة، صحتين عقلبك، نعيما ويعطيك العيد.
0: لك يلعن أخت اللغة ما فيها خمس كلمات فينا نحكيون وما بضروا المصير.
1: بالعكس
0: بالعكس
3: ده بالعكس
0: بالعكس
3: بالعكس
4: بالعكس
3: بالعكس. هاي الكلمة الوحيدة اللي دخلناها ورجع معناتها هو ذاته. الوحيدة اللي معناتها فيها
5: بالعكس.
3: لا بالعكس.
7: لك شو بارون، انت صاير عم تصين مولدات بالعكايزة.
8: بارون سولينويد عم بيفتح.
7: ايه وقمح بدنا نضوي، انت شايف قمح عم بيضوي؟
8: بارون هذا مش عكايزة، هذا فك براغي الشق. شفته؟ وهذا عكاز الثاني لفرجيك فك صليب. روح روح بيّن شي معي. روح
7: والله هلأ عاد بيّن معي.
5: يلا
8: بيّن معي.
5: يقل لي هولي انا في 10-12 فص بعدني عم شوفهم. اذا قدرت منعتهم عن هالكلمات اللي عم تقولها انت على سنة.
3: اوكي
5: سنة كاملة.
3: طيب
5: شو بيصير؟
3: هو بيقل
5: لي يقل لي
3: النتيجة. اريد تسجيل كل هذه الكلمات.
4: Are you sure?
3: أنت عر.
4: Yes.
3: أوكي هلا بلش ياخذ كلمات على ذكرتو.
0: وانا كنت
3: بحب كلمات على ذكرتو. ايش الكهرباء؟ ايش الكهرباء؟ مين جاب الكهرباء؟ ايش الكهرباء؟ كل شيء. كهرباء. كهرباء. كهرباء. رئيس في كهرباء.
0: بس الكمبيوتر. ما تعرفني.
5: هو
9: يا مولد للأماني رجعت عزي وزدت عن خواني. وإذا طرفحت هالإنسان كفي لاستقلال ضوي عن جيراني. الارمن فاتنا وعم الحزن عفراقه ولدنا ولحتى نضل نعمل يلي بدنا قضى مسعوك بفاضل خيامي.

0: عاشوا الرز. انتوا عارفين شو صار؟
1: هذا اليوم صار عيد المولد.
2: عيد المولد؟
1: لا المولد.
0: لا
3: اعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم. وينك؟ شو يعني صار كل شيء؟
1: شو؟ وقف هذا مبيه؟
0: وقف وقف وقف.
1: لا
4: وقف
5: وقف. حضرة الضابط، انت بتعرف انه انا صار لي سنة ونص بجمع لكم اياهم كلمة كلها.
0: نعم.
5: وقلت صار لكم 5 سنين ماشيين على بريز ابو وئام. انا شو خاطر لي انه هلا راح يور بديع الارمني بالمولدات؟ كنت كبزر هون خلص هلا على حمار.
4: لو كيدش زر اسمه سيف ما كان صار هيك.
0: هلا انه شو اللي صار؟
6: نطش من خورك وطار، هيدا اللي صار.
1: لك خضر بحول هيدا كراح طبعا جار.
7: لك شغلة فيوز هيدي اكيد مليون بالمية.
8: هيدا غضب الله. هيدي موصيل الكفر. ما في عيد المولد، وقف المولد.
0: وقف المولد؟
7: لك حيقلبوا هيك طبعا جار.
1: يلا ها.
0: وقف المولد.
8: شو؟
0: شو مشيت؟
7: استاذ شوف لي عندك في شي دور لحظة سيدنا بس. كيف بتشغلوا هيدا؟
4: لحظة بدي ايدك على الشدة.
7: لحظة بس فهميني. يا اختي فهميني. انت طفيتيه ولا مضويتيه يا اختي؟
4: مضوى كان، انتو طفيتوه.
7: لك ماني يا اختي. سيدنا
0: والبوس
7: ما واصل الكهرباء من عن جهه.
0: ليه؟
7: ما في ابدا.
8: شوفوا الفلبينيه يا جماعه، هيدي مبدعه مخترعه سيدنا.
0: سيرتها هي على فكره. ما حدا يعجق عليها.
8: هيدي بتتامل.
0: سيرتها. طلع فيها. قادره تعمل شيء بالنسبة للمولد؟
4: أنا ما عملت شيء.
0: بعد بالكا
8: اركعوا.
4: ما عملت شيء.
8: اركعوا خليني
0: اركعوا. اركعوا
9: ما بتفهم عليكم، احكوها انجليزي وكبروا لها راسها بعد. يلا
0: انجليزي ما في لك. وينك؟ أنا سألت في فرنسي. أنا عم بطلب من بركي أنت بتحكي يا بتقولي لها أنا كدولة عادي شو بطلب منها إنه هالمولد
4: أنا ما بتعاطى معها بدي سفرها قريبا.
7: سيريتا
0: إيه. بس لوك قبل ما
10: مي انت يو كان فيكي على الجنراتور؟
0: ما في
4: نو جنريتور. انا اعرف بس كمبيوتر نو جنريتور.
0: يا قطعت الشلكه.
7: طب شغله فيوز هيدي يا جماعه خليكم معي، عرفوني بس شو مؤيد على هذا.
0: انا فيوز انا بعرف.
7: سيدنا هودي اكيد شغل هون ما مبين عليها.
8: خليك شوفوا البصاره سيدنا.
7: بصاره ايه
0: يا شايف شيء.
7: هاتوا عنا
4: سيدنا هاني
0: هلا شوفي لنا الشد طاقه الفيوز
4: على عين.
0: إيران.
7: يلا
0: يلا
7: قدر يلا ها. هذا ليك هذا لا تعرفها. هذا بدنا اياه يكون شيء 50 امبير تقريبا يعني الذي هو، وهذا ما مؤيد عليه شو ربه
4: لسه قعدوا.
0: يلا عدوا
4: انا
0: ما نقدر. انا بدي اروح شوي لهوني بلشي تبصر.
4: انت الامر الناهي يا ضابطنا العزيز. قول ان شاء الله.
0: ان شاء الله
7: ان شاء الله. خضر
0: يلا.
10: اي فيوز هي مطلوب من جهه الربلنا
0: وينك؟ بصري على فكره بصري، واعتبري حالك عم تبصري للدولة. ما تعملي لي هيك ما في لا نقوط ولا ايه. فق عشو لي؟ فق
4: طرد الارواح الشريرة.
0: شو؟
4: طرد الارواح الشريرة.
0: اوف
4: بفيوز بفيوز بينعاز بينعود كاشف وخيط محدود طيار دوار محتار لو يوقف ما يجوز بفيوز جاييكم فيوز شكله 10 امبير وهو 3. ما يقلع وق من هالفيوز تقرا غنوة نعمل فيروز
7: يعني اضعف بكتير من
8: اللي مصالح هالفيوز.
4: روحوا شوفوا فوق المولد خط عنجر فالته مهزوم.
8: ايه والله في واحد فالت وفي 2 فالت. يا خضر
7: يا ولد حيدو حيدو هيك عم حيدو
5: هذا الفتى
7: حيدو
0: يا خضر.
7: يلا لحظة سيدنا بس.
0: شو عم تعمل يا ابني؟
7: لحظة سيدنا بس.
4: أنا مين يحاسبني؟
7: غريب ما عليها كهرباء.
0: ليه؟
7: ما أنا شو عملت؟ عم دقروا تدقير سيدنا ليك ها؟ مفروض يعني إذا في كهرباء يشرقت لأنه
8: لك يا أزابير
7: ولا جنسه
8: يا أزابير
6: لشو بكن ولا شو هالطول المتواصل ها؟ انه المهم يكون في قاعده ما هي؟ لو واحد بيربي كلمه تعالوا هون يلا كلكم هون عدو ابتعدوا لا وروا لهون يلا كلكم هون وابتعدوا دغري ابتعدوا كلكم قاعدين والقعده واقفه ما راح يزبط معكم شيء
4: دخيلك فوق لا يضل فينا نعمل شيء
6: عم بشركن
0: يلا بقى تفرغ يلا نضبه شيل الارمله يلا شيل الارمله هذا آخر أرمنة. إذا عن الأرمن. كيف يصلح هذا؟ هذا هذا. كيف يصلح هذا؟ لو عرفوا هذا عم يدخلون على شؤون لو عرفوا أنا بخذون ده. هذا انت كبيته ده ها مين كبون انت كان معك كيس واحد
4: ليك نعم. اذا شربنا وقت الاصيل خدناه ونرجع للدون نرجع فينا
6: شو عم تحكي ليش بعده النوريق
4: يا حوي حضرت الضابط بدنا الكيس
6: كيس آه.
4: بدنا الكيس
0: هيا كيس
4: هيدا
0: هيدا اللي كبيناه هيدا ما في نتفهم كل ما في شيء
4: ايه بدو اياه
0: بدو اياه هون
2: أجورني
11: أجورنيون هسكولا هسكولا
2: سكينشز كيشن
11: نجرني قوي قوي
2: آه
11: رصها من شيكم هسكولا
4: ها هلا
2: عذراي أم الذوق
4: ونكشفهم منهم هول
2: ونكشفهم منهم هول
4: ونكشفهم منهم هول
2: ونكشفهم منهم هول
11: كيشن كيشن
2: ويليا مين كب علينا هالكيس كيس زباله ومرتين
0: خير الله يا خير
6: خلاص اول مره
0: شو بك
2: مين كب علينا هالكيس
0: مين
2: مين كب هالكيس انت
0: انا عندي كيس طب عندي كيس انا عايزه
2: عايزه عم بتكبوا علي مرتين
0: انا خلي عنك بلكي باخده منك انا وين اوعى
2: مين الانسان اللعين اللي هونيك شو هالجيزن ورك يا لعين تعتاع عرب
6: اللي بالاول انت مين
2: شو
6: اوصوا اوصوا معك فرد هلا اوصوا مكانه
2: نيسار بشر انا دين كبير انا قوي من علا انا عريض انا اعرف شي من عرض عرضكم على العريض على منكم شايف الرب انا شفت الرب عريض خميق هون بصدري انا عارف اني سمعكم امتى يا عسكري
11: هسكولا
2: انت بس عسكري كل حياتك ما فيك تقوص على العرض ولا عن سوينه انت بعد معك شي اربع او خمسة صاصات بيدك ما فيها تكبس لتقوص الا ما انا قلك انا قادر العنكم من علا وإذا طلبت اللعنة بتحل عولاد ولادكن هلا بلعنكن بلعنكن لبنان في عيوني ونكشفهم منهم هون ما لازم ولا لبناني يتعلم برا هاي اشياء غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا والإنسان ما لازم يغير تقاليده شو هالجهاز الشيطان لا شو العلم إذا بده يرجع مواطن تقيل تقيل على الهضم ما بينهضم بيفتكر حاله ديك وهو سوس أصفر أنا بهضم الديك والسوس الأصفر بيعلق بسناني ها تشمجة تقيل كبير شو نفع البشري إذا ما بيتاكل أكل سهل إذا ما بنقدر نكله راسه ما بينبلع، إنه المعلم ما بيتاكل بلقمه، إنه هلا أنتوا حضاريين ليه بتكبوا علينا كياس زبالة مرتين؟ سمعت فيي؟ لا، هلا سمعتوا فيي، اجتمعوا هلا هون قدامي وشوفوا شو رح تعملوا.
0: هون على الأرض بتحب نجتمع هيك؟
2: مثل ما بتجتمعوا عادة اللي عندك قدامي.
9: خدوا طاوة خدوا طاوة الكراسي عشرة
0: يلا
2: اللي عندكم بتكرر من الضحك. ما تطولوا الله الله طويل هون بصبري.
0: أنا بدي هيدا
9: خدها بس هي غير هودي.
0: مفروض تكون غير هودي. لكن نحن مجتمعين هلا بنعتبر حالنا اجتمعنا وبشكل فجائي موجودين مجتمعين عن كل شيء على عن شو هالاجتماع بتريد لانه يكون؟
2: عن كل شيء.
0: اذا كل شيء بحب نوه بالاول.
12: انا كممثل وطنيه ام بقترح
0: لحظه خيي واذا وطنيه ام قطعتني شو بكره؟
12: تفضل تكتك مع طول شيء
0: معقول شيء بس شو عدقة
2: اجتماع عن اساسكم وعن خصوص اللعين وهالمكانة الشيطانية.
0: يلا
13: اهم شيء نرجع نأمن الكهرباء. مجتمع بالقرن 21 بدون كهرباء
9: ليكو يا بس يندق بالعرض رح تشوفوا اشياء بعد ما شفتوها.
13: لمين دق بالعرض؟
9: اي عرض اي عرض. وهيدا شو هيدا اعرضي ها عرض.
12: خلونا هلا نحكي. مرق طوافي من يومين ونحن ما قدرنا حدثنا. هو
2: انا فرح سعيد بالهوى الطلق وما عايز كهرباء. المهم انتو ما تضايقوني.
13: كهرباء هي الحياه اخوك.
12: مرق طوافي من يومين ونحن ما قدرنا حددنا هويتها. انا بجزم انه هول امريكيون. ليه هالطوافي ما فيه؟ من هون اجتماعنا يجب ان يبدا.
13: هيدي طوافي للامم المتحده. انا شفت الاشاره عليها.
8: هول اتراك يا عم
13: عم بيفتشوا اذا بعد في ناس طيبين.
12: لوجود الامريكيين لا وجود
13: هول امم متحده. اذا مش اشاره تركيا بيكون هي.
8: لا بيعرفوا بتصور بوجودنا. انا كل كذا يوم بس عم استورد بضاعتي من رام الله. هالوكلاء هنيك عارفين انه في سوق يعني في عباد لبنانية أحياء ما الحقيقة تعرضوا طلب.
13: إيه بس يعرفوا إيه. نحن هون نحن وين هون هلأ
8: يمكن شي محل بمحيط راس بيروت. والله للصراحة أنا ما بعرف. أنا ببعت خضر على البغل. المهم يشوف البحر بيلقط خط البحر بحري بحري ودغري عوشه.
12: كيف خضر إذا رأى خط البحر عوشه عم بيعرف الاتجاه؟ بركي رايح هو ووجهه طب شمال.
13: ومن هون تطلع الشمس.
0: إيه مزبوط شرعي
8: من النقورة وبنريح عمرانة العادة. في أشياء عم يشتريها من نفس النقورة. جلو عبرغو القشطة العزقان سيجارة توكب لكن طرش الصابون العربي.
14: هلأ الأتراك انسحبوا من الشمال يا ترى.
13: ما في موجات على الراديو.
0: أنا سمعت بالراديو من شي 8 أشهر إنه تركيا إلها شي 6 أشهر انسحبت.
15: بالفعل كان بس قبل ما حضرة الصراف كان عم بيبرد القرون ويتأمن كانوا عم بيلقطوا بالليل صوت العرب من القاهرة. وسمعنا نبأ بيقول انه القوات التركية
9: انسحبت
15: من
9: هيدا موضوع غيره عنه.
15: البغل
9: من هون لفلسطين بده يومين ونص.
13: يعني نحن وين هون مدام؟
12: ليك المولد مين جره؟ مين انقذه؟ فينا نعرف من المولد اتجاهنا.
9: هيدا لحظة اللي صار الزلزال. أنا شفت الأرمن جاره وهو حدا ما بعته.
0: والأرمن فتت هلأ. حدا شاف الأرمن مع مين جره؟ الأرمن. ما حدا شاف الأرمن. أوكي تابعوا شو بدكم.
12: إن النظام
0: ملاحظ
12: الحالي البالي المتحكم بهذا الشعب يجب أن يرد.
13: أنت ما فيك تغير شيء. أنا اسم القاعدة أنا واقفة عم ضل وما قادرة أقعد.
0: الأرمن
13: فيها الطواف الشيء الوحيد هلأ. لازم نحن نكون جاهزين كلنا نكون مع بعضنا لتشوفنا.
2: ليك الطيور الحية ماما أحلاها. يا طيور طيري.
12: هلأ عيني يجوز القول أنه ليس من الممكن أو ربما المجدي أصح أو لعله لا بل من الوارد الأبلغ إذا صح
13: التعبير.
0: بس
13: بشو هلا خلينا عم نحكي كهربا رح اتخنق. شو هالكهربا موضوعة؟
15: انا اغلب الظن انتو كونكم ما بتفهموا شي بالمرة قد ما انبسطتوا مثل الهبل في حدا شد بالشرايط اللي واصلين عادش بتقلي الوقت
13: الافرتر.
15: ايوه هولي جايين من عنجر من عند ابو ايام تعرف مشدودين بالهواء على الأد. هلا خلصوا من القسم. هلا شو بعرف ابو ايام اعطينا من الاوضه الصيفيه. وهلا قاعد هلا بالحد الصوب عم يشوي بطاطا. شو العمل؟
8: العوذ بالله انا حاط التاريخ على كل علبه. ايه وعلى التنكه محفوره.
7: معلبتك فاسدة
8: حبيبي. أيوة حبيبي ليك واضح قد ايه فاسدة. انا ما بغش بطبيعتي. محفور فاسدة سنة فاسدة سنتين فاسدة سنتين.
15: حبيبنا.
8: كلهم.
15: حبيبنا.
8: نعم.
15: يا حبيب.
8: اهليك.
15: المعلبة لازم تكون فاسدة. مينيموم 6 شهور.
13: ماكسيموم.
15: مينيموم.
13: ماكسيموم.
15: ماكسيموم. عفوا. عم بقول مينيموم بعني ماكسيموم.
7: ما عملها يعني ما قلتوا عم تحكوا بالكهرباء.
15: شو بها كهرباء؟
13: كنا نحن عم نحاول نصلح المولد لما نضل ساحبين ومتكلين عبريز ابوي قام جديد تبوس عنجر. ومش هالمولد. ليه عاد وقف هالمولد؟
15: شو السؤال؟
7: انا عفوا سيدنا. عفوا بس لفهمك اياها بس.
15: تفضل.
7: هي الكهرباء شو؟ فاز ونتر. هلا انا شو عملت؟ بالذات سيدنا ما يكون الارمني الله يرحمه منو شارك نتر المولد بنتر ابويا. بتعرف شو يعني؟ يعني ممكن تصير تجيب 380 فولت او لحتى 440 جيت فورا دغري فصلت.
13: انت بتفهم كهرباء قد الارمني؟
7: يعني لك
15: مع مسؤوليتي
13: ما تسقش ايدك على صدر الدخل.
15: يس
2: سكوتو.
7: سيدنا انا المهم امن فاز بس بدون نتر لحتى وبعطيكم كهرباء وسيادتي على القليل.
13: انا دخل
8: ولك قاعدة لك ليه ما بتقعدة لك ارتاحة.
15: ليه الكهرباء كلها بالعالم بثلاث سناغيب ونحنا باثنين؟
7: هيدا التالت عيس ما قلو شغل.
13: هيدا الراوي بيقولوا
15: ما قلو شغل
13: عرض للزواعي للحماية كيف ما قلو شغل؟
7: مثل ما عم قلت هون ما قلو شغل. لك ما بحياتها الدولة وبعزة كانت عملتوا لهيدا الجراوين. وبعدين اذا قادرة باثنين تشغلي وتوفري لك لشو التالي؟
15: ولك يا خي هلا شو بدك بالدولة بعزة كانت شو بدك؟ شو بدك بالدولة؟ شو بدك بالدولة؟
8: سيدنا هيدا التالت بيوفي.
15: أنا عم بسألك سؤال واحد جاوبني عليه. ليك ليك كل رصاصة طلعت من 96 من 76 حتى 20 سنة لورا عارفين فيها مين أطلقها عمين مين مستقصد مين؟
8: السكين السكين حدا عد السكين الباقيين على المزبوط
15: وهالضرب العشوائي والعشوائي.
8: خلينا ما نبالغ سيدنا.
15: والعشوائي
8: خلينا ما نبالغ. في رصاص كان بالهواء.
15: هواء انت ليك بس انت بس كله لا انت بيس يعني شو بقول بالهواء. انت عم تحكي بالهواء. في شيء اسمه حيازه اسلحه طارق انت اكثر من غيرك. شو فالته؟ لا فالته هي انا عندي حيازه اسلحه بالهواء بالارض بال شو تبعك يا بطل؟ ها
7: المطلوب
15: من مين المطلوب؟
7: المطلوب
15: من مين؟ ممن؟
7: انا من
15: اطلب منه اطلب منه دغري
7: مني
15: منك
7: مني انا المطلوب قلب هذا النظام راسا على عقب.
15: ايه
7: هلا هذا النظام لم يعد الى حد بعيد قائما لذا قد ترونني في مرحله ترقب بس انه سقف وشيء.
15: هلا بدك تقلب النظام عم تقول لي اياها هيك بوجهك؟
8: قد ايه باقي سكان يا ترى؟
15: عم
13: تحكوا كهرباء خلونا كهرباء. لازم يرجع ينوصل فورا الخط من سوريا.
2: شو يعني سوريا؟
15: هاي سوريا
2: شو يعني؟
15: لبنان وسوريا.
2: اشرح.
7: بلاد الشام.
15: بلاد الشام؟
2: بلاد الشام. هيا
13: مين بده يطلع على بلاد الشام؟ يلا
7: صوته اكثريه
15: وعك تضحك.
7: مين مع اعاده وصل ابو وئام؟ مين مع انه خضر يدبك بالمولد؟
13: خلصونا
15: خلينا نصوت كل اطراف ممثلين.
13: اي اطراف؟
15: يلا
9: هيدا مش تصويت.
15: ممثلة.
9: هيدا السعدين اساسا. شو مين بيمثل؟
6: بيمثل عدد من السعادين صارت موجودة على الأرض منا قليل.
9: ايه وشو يعني؟ إذا حضرة الضابط ما راح يصوت بيصير عددكم مع السعدين مجري، وأصولا يكون مفرد للترجيح.
15: طبعا.
9: وأنت مجهول الهوية وقرعة بيك، لازم نعرف السعدين شو دينه صراحة.
6: أنا مع العلمنة الشاملة والكفاءة مش الملة.
9: وأنا مارونية من هون بيروتية وأشرفية، وعرفتك أنت وهالعلمنة شو بدك
15: تعمل. لا لا هي. لا ما بيسوى، ما بنقدر. لحظة لحظة، ما في، ما لازم، ما نقدر، نحن ما اتفقنا، ما فينا، مش ما نقدر نرجع لأشياء نحن اتفقنا انه نقول او نحن نفكر هذا الشيء، انه هالحرب كلها سببها حدا من دس بيناتنا الاطراف فرقاء لحتى نصدق شو اللي عم بيصير. مضبوط. بدنا شيء مقنع يلا لا بالضبط لنقدر نتفق على انهاء الاختتال يلا لا. ها هلا وضحولي انا، وضحولي شو قلت انا، شو قلت انا، انا بس شو قلت؟ بس انا واضح.
16: واضح
15: انا واضح، انا واضح مسؤول عن كل كلمه قلتها.
2: طويلة يا اجتماع،
9: خلينا نصوت رح اختنق.
16: هلا هالسعدين مسلم ولا
15: مسيحي؟ هاي شبوه.
16: هلا هالسعدين مسلم ولا مسيحي؟
15: شو شبوه؟
16: اذا ما بيهمكن رأيي خليني انسحب وقادر طب غراضي وشيل بحري بحري انا ومرتي وخضر. ايه ودبروا حالكم بالمواد الاساسية.
9: انسحب انسحب شو بدك فيه النار؟
16: اسألو يا اخي اسألو. خليني انت شو يا بيي؟
15: معلش
16: انت شو يا
15: بيي مسيحي؟ انا عيب ما بقى لي عيب.
9: مسلم.
15: شو قال لك؟
16: سالته قال لي انه مسيحي.
15: مسيحي؟
9: مسلم.
15: مسلم؟ ما بزيد. مسيحي ومسلم؟ اثنين؟ قبيلي يعني. وانت هيدي منين انت؟ منين جاي؟ منين جاي؟ كنا فترة منشوفك هون، مسألناك منين جاي بس انه شو هالوضع اللي نشأ؟
16: الحقه شوف منين جاي؟ من اي منطقة؟
15: ما هو لو نحن باي منطقة لو ما عارفين حالنا دون ممكن يكون جاي من منطقة بعيدة. معقول فيه؟ طيب فكر لي هلا شو بنعمل؟ نعلق الاجتماع؟
16: نعلق الاجتماع.
15: طيب خلي لي هون معك. بس هلا ما قالوا له انه ما صار شيء.
7: والله انا تقديري احنا صوب في جنزير اصطائية
15: يا طيور دير. يا طالع قريب المحل؟ محل قريب المحل ولا بعيد؟ سما زرقاء. يلا انت يلا
6: خليني روح انا معكم.
15: لا وانت موقوف هنيك يا شيخ، روح اربط لي بالمولد
7: والخيمه. يلا جرى انت ما بيقدر يطلب منك خدمه الواحد كمان.
2: انت انت يا تاع تاع.
9: هلا ويش هالتصفات اخر شيء يا بيي؟
16: ايه والله
9: هيدي المليون ولا الخمس ملايين؟
16: والله مش بطاله، هيدي بتمشي فئه الخمس ملايين بس ما بقى تكبري عن هيك.
9: والحبكه
16: ليك احبكيها لجوا.
9: طيب انا على مين بدي احكي؟ دايرة خيط وخيط وخيط بملايين عم خيط.
16: ليكي خيطي وحدة لألك أخو أخت هيدي وبمشي لك إياها عب 10 ملايين بس حرير أصلها.
15: يلا
16: فكرتك زلمة.
2: وهذا الحلو المجفف هايل نشمش تفاح إزاز عظام ببلاد الشام.
9: جيبوا كثير. وأمر الدين.
17: أمر الدين مفهومة مع طريقي ومسكي إذا لزمكم.
9: هاي
2: بس ما تضيع الطريق ونفقدك.
17: لا ما أنا بعرف من طبيعة الأرض نوعية التربة ما بتضيع بين هون وبلاد الشام.
2: ليه؟ تعال برازي روح على بلاد الشام.
17: ماشي خلاص. بس في موضوع أكيد معك خبر على المرتفعات الأعالي صايروا بهيك قصص في كتير ضبوعة. أنا هلأ مني يعني
2: ما في أحلى من الضبوعة.
17: أها شيء جميل. سؤال آخر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: اشتغل. ما راح يصغر القرون. أديلا برد وتأمل يغرشي.
2: أنا ما مضايقني.
3: وهو على كل شيء قدير.
1: قليلة مش معروف إن إحنا هلا وهالبهدلة. هيدا خضر ما له عازم.
2: هو والبغل حال واحد.
1: قليلة بعدها التحديد كله ولك بعده ما قادر يقدر وين احنا
3: كانه منكون بالضاحية مثلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا هالصور البشعة دخيلك ما تزدلي عقلبي.
4: وشفت لك هالنيص مرقب بنص دين السهل وحياة نبينا محمد والدخلات. شو اسمه تاع هذيك المنطقة؟ قول معي.
5: ايه المسيح. المسيح.
4: مسيح المهم كمش داعيك بايد واحدة. وشي كشحت قدام منه طلع بوجهي شفته ولزقته دغري هان والقرآن والمسيح. لك يا خي هذا ما مسيح اسمه. لك هذا اللي بيكون ابن الرسول عند المسيحية. شو اسمه؟
5: ما هيدا ايه؟ شسول هيدا؟
4: شو هو كاين؟ انت شو دي يا
5: كاين ولي يمكن نبي او شيء. تأخروا الجماعة.
4: نبي نصراني؟
5: لك زي النبي. ما قالوا بدري بدري قوي وين اني؟
1: طيب بس يقولوا بدري بدري قوي كيف ما بيجوا؟ شو نحن صراصير؟
5: خلينا ننطرهم وما ننسم.
1: السم بيقتل صاحبه.
5: ايه والله. دخلك. نعم. هلا اذا اخذنا احتياطي الذهب.
1: كيف؟
5: بعد احتياط الذهب مثلتان.
6: احتياط الذهب ممتاز بس ما بعرف اذا بعده.
5: والله انت هيك بتفكر؟
6: احتياط الذهب اذا بعده ممتاز لابد انه مطمور. هلا لازم يلتقى بس

0: هذا
1: انت مفكر توافي فاضي تحزك رايح جاي على الفاضي؟ تعرف شو بتكلفون؟
0: انا طبعا انا قادر احسب لك كل طلعه طوافي عسكريا شو بتكلف، انما انا اللي عم بقوله انه الطواف بحاجه لارض فسيحه ممسده لتقدر تغطي.

0: مش شجر أو وعر أو هذا. وهون ممتاز لأنه مأهول.
1: لأنه مأهول بدنا نستقبل هون.
0: هيدا
1: الصالون شايفه وعر.
0: هذا الصالون محله غلط.
2: أبداً مش غلط، بتأسف. نحن لازم نكون جاهزين نستقبل هالأمم المتحدة اللي جاي ورانا. هيدا المحل مرتب ولمنيح.
1: لبنان إله وش حضاري، ومهما حصل ما لازم هالوجه فقده.
0: أنا لبنان عم تحكيني؟
3: وهذا الزاوية
0: أنا لبنان عم تحكيني؟ كيف؟
3: ما تمام؟
2: عظيمة عظيمة توح أنت.
0: يلا شيلها هالوجه منيح.
3: الصالون
0: ولك شيلها هالوجه تاني منيح. أنا كل اللي عم بقوله إنه ما لي مأخذ على الصالون. أنا عم بقول لازم ينشال هالصالون من هون. ما هيدي طوافي كده تغلط.
2: ما نحنا حاطينه هون لنستقبل.
1: ما فيك ما حدا يستقبل عادي.
2: لبنان منارة الشرق.
0: ولك يا عيني، وإذا منارة الشرق إذا شافت الطوافي الصالون هيك بتضل مكفية ما بتقطع عليها.
2: ما هيدا الصالون خصوصي للطيارة، عم تفهم؟
0: أنا لا لكن ما
4: بونجور.
0: أهلا أهلا خلينا أهلا أهلا
2: إن شاء الله بتعلى على العدوين يا ضابطنا العظيم. إن شاء الله بتعلى على العدوين يا ضابطنا العظيم.
0: إن شاء الله.
2: وينك؟ ضميرك ضميرين، سلم أمرك لله وللجاهدين. قول إن شاء الله، مش ذكرى فيك.
4: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: أنت شو قلت؟
0: شو بدك؟ وين؟
2: بالله تشيلوا الصالون وما تقطع بسكنا. شو هالصالون؟ وين الدولة؟ فوقنا مي وتحتنا مي ولا مساعدات ولا شيء. شو حطوا الصالون بخلقتي وأنا كيف آكل وكيف أشرب ومين يحاسبني؟ أنا بصرت لكم وما شفت
0: بيوت. بس ولك بس بالله. بس أنا مضطر شيلوا هالصالون.
2: ما رح ينشيل ولا بيته الحالة. غطوا علي والحسد قاطع فيه مثل ما تقطع اللحم بالسكين.
1: بتحكي هالقد هالمرة؟
0: أنا بقول لك لحظة، وين؟
1: ماشي هيدا تكون قريب.
0: مين هذا؟ انت دعيتي هذا؟ مين دعي؟
2: معقولة انا ادعي
1: بعمل قصة من ماشي
4: شي ما حاسه قبل؟ وجع قوي بكل البطنة. انت حاسه مثلي؟
1: لا
4: اصحى نكون اكلنا من المعلبات هاي اللي بنبيعها للمجتمع. هذا حرام.
1: انت يمكن استحليت شي ما تحكي بالجمع. انا بتعرفني نباتية.
4: انت حياتي ما حاسه شي هيك مثل ضرورة هيك تسمم. كأنه
1: أنا حاسس أنت عدنك مسمم على التسيل.
4: لك حاسس كأنه رح موت. ساعديني.
1: عارفي حياتي.
4: ساعديني.
1: عارفي بس لا بقى في اختصاصية.
4: يلا.
1: في هجرة أدمغة والبلد راجع كله لورا. ما أنت سير لعارفين.
4: كأني عم بموت.
1: مش كأنك حياتي عم بتموت. طلبك سلم السبعة. عشتك خرفان واكبر مني ب18 سنة وبسبع ترواح هلكني. خدوي سريتك تلك من وجهي ما قدر اشوف هالمنظر.
2: يا دعان شبابك برمتل العلب على الرف. ايه والله.
0: هلا انتو ما دخلتم يا خير. انا كل اللي عم بقوله انه لازم نشيل هالصالون من هون. وصاحبك
4: صالون عليكم.
0: مظبوط. وعليكم الصالون يا اخي. يلا خلينا هلا نقوم حبيبي. يلا يلا كيف قعدنا؟ ها من نقوم. يلا
4: ها ما في موز؟
0: موز؟ ليش شو بدنا مر نحن عن شو موز؟ طلع لي
2: هلا بنجيب موز. حقه من جيبتي هالصالون. ماله غير محل، شو بحطه بالغابة؟
0: لحظة، أنت دافع حق الصالون؟
2: إيه.
0: ليه ما بتقعدي تشرفي حضرتك؟ تقعدي فيه لحظة؟
2: ما إيه ده اقعد تبني
0: بركة.
5: أنت ما حدا فهمانك غيري أنا. إذا أنا أنت بدك الحب، فقدي الحب. لك انت بدك زلم يفهموا شو معنى الحب. اذا جيت انا دبرت لك زلم يحبوك يسمنوا عريشاتك. ايه ما بدها شيء بطفي انا وياك بسلمك الزلمه وبغيب وبرجع بعدين على اشاره مني. وقد ايه انت بدك؟ اعطيني فكره.
4: سيدنا سيدنا سيدنا عم بده شغله هيديك الشغله. شو صار فينا يا رب؟
0: بس
4: شو صار فينا؟
0: شو بدك بالمره ولا عكروت؟
5: لا اعوذ بالله سيدنا. لا. انا بدي اياك تتحل ماديا. عم ساعدها تعتاش وحياتك.
0: انت مجرم.
5: انا مجرم.
0: بس بقولك يا عمي اسمعي
5: سيدنا. هذه عايشه بهالقحط والبريه عتحينيني وعلى مصيريني والله قطعت لي قلبي ما اني عم شوف شو عم يصير معه.
0: بتقطع قلبك عشيرة
5: وحياتك يا سيد.
0: انت بتقطع قلبك عشيرة. فرجيني يا مقطع.
5: روح
3: بعد الأكل بيتعب خاصة إذا أكل حدا مش قريب مش مننا يتعب أكتر وإذا تعب وبيغضب ومعقول يلعنكن. هلأ كل ما بده يغطى غطى بهالوقت شو ما كنتوا عم تعملوا ولا حس بده يطلع ولا صوت نفس مسموع وبس يقعوا بتشيروا كل كحرية. ها؟
6: ها؟
0: ها؟ وقت بكل النشاطات

0: Via Sigmund Solon.
1: Balık. Sınav balık ama.
2: Oğlum.
1: Balık. Şu bu balık.
2: Ben.
1: Ben hep balık. Ve o mila andil onu.
2: Oğlum.
1: Cağır. Ma cağır. Ma cağır. Balık sami. Peki balık sami. Balık sami. Peki.
3: Sizna.
1: De. De.
2: Mahajari sizna.
1: Mahajari.
2: Na.
1: Şu hava kal mahajari.
2: بنا مهجرين ما عادوا موجودين بني. بس اذا صار رجع مثلا خلقه او اجى شيء خلق مولود مهجر جديد شو بتتصور حل المهجرين؟
1: الحل الوحيد للمهجرين هو عودة مهجرين. كل مهجر يرجع على قريته لبيته لمقطوع منه قش. هيدا المحل. هيدا المحل والحل الوحيد. وهذا هلا شوف بس وين المهجرين؟ هلا العاء مش منيح. وين المهجرين؟ ما بعرف وين المهجرين.
2: بتصور بتصير هيك شيء؟
1: معلوم معلوم بتصير هيك شيء. بس انا امن لي مهجرين وشوف.
2: قول ان شاء الله.
1: شوف شايف هذا اللي هونيك؟ هذا قارب باب الومنيوم درب. من باب الومنيوم بال 99 محضر ومش مكتمل بعده مثل الكلب
4: بيدفي يا صوت
1: مزبوط مزبوط هاي عم طلع فوق
4: رح حلفك حالك
1: ولد
4: رح حلفك
1: ولد ولد فهمت ولد ولد ولد خلص بدك جاية جاية جاية سيريتا سيريتا
4: يا الله
5: أيضا
6: ايوه
7: ساعه
6: يلا بلجه

0: Maitai!
1: Kuoli da Maitan!
2: Samalik, min mas'ulim, min warak ente!
0: Nukdun, wala agus magagawa! Mabuti, mabuti, salamat! Salamu alaikum!
3: Shuba di shuan mahari, etalo.
2: شايف شي مرأة عم تخلف قبل ده؟
3: والله مش شايف مرأة عم تخلف.
2: ليش تو وراكت كنت جيت بطش تشوفها صاير عليك له؟
3: قلنا برخي ما شوف لنا شي شوفي شي حكايه.
2: هلا عم شو بدك تقول؟
3: عمرك سيدنا انا منين ما نفهم. اخ
2: شيخ؟ وين في شيخ؟ شي غريغوري؟ ايه؟ سمع الصوت؟
3: هو وين؟
2: سكت الله بده يرجع لك ها؟ هواء سمعته؟
3: هواء
2: هواء عم يخ شو هذا شيخ وما في شيخ
3: لك لا يا شيخ
2: وأكلنا خراء عم بيقول
3: لا والله خراء
2: شو عم بيقول
3: خراء
2: محيح

0: شو هيدا هون يا عسكري؟ يا عسكري شو هيدا؟
1: يا ليه ما غطيتش عين
0: طالع ريحته مشاميم
1: ايه هذا مات
0: شيلو شو تركوا بخلتنا
1: يلا شيلو
2: يا رب
1: خلي التفل ينعز
3: يا عسكري
1: ايوه
3: شيلو
1: عم نشيلو
3: لا بدي خفك
1: انا سمعت يا عسكري شيلو
3: يا عسكري وشيلو
1: مع بعضه
4: جا
1: اوكي خضر
5: نعم
1: يلا تعالوا
5: نعم نعم
1: شيلو عم بيبا
5: شو مين
1: نعم
3: انت يا عسكري منافق مهم
1: انا
3: كيف بعد ما لقيت الولد اللعين وصار لك كذا يوم بتدور عم تعمل حالك عم بتدور لكن انت ما عم بتدور
1: انا بالعكس انا عم دور انا كل نهار من وقت ما شافك هالزلمه مفروض يكون قطع مفروض يكون مات من الجوع ورغم عن ذلك بعد عم فتش عليه لا كلالا ولا ملالا
3: بركي هو نباتي
1: ما يا لطيف يا لطيف جاي بدي احكي طوق عمره عمرك اطول من عمري
3: ان شاء الله
1: ايه شوف يا منو نبات
3: قالوا لي انت عم بتأمن له اكل
1: انا اي ساعة له خير
3: ساعة اللي بدك انا بجهلك يا عسكري
1: انا هون قاعد انا بالاحضان شو بدي احكي انت يا خرب بيتك قلت شو الخبرية
3: قرب لي هالمكنة اللي عندي لهون
1: ما نقدر مكنة هيدي المكنة كل شي ولا المكنة
3: جر اللي اياها بدي دسة
1: ما في لسه بتمرقها كهربها متكهربها للعين
3: ما في كهربا
1: صحيح لكن كيف عمل على قدر ذلك ما حدا بيعرف
3: كذبك وليه انا فاتح الكاميون انا هيك اذيعه بكتفي وما بتت وعمري اطول من عمرك اي شو غيبة اعدم يا عسكري فورا تم هالطير البشع اللي خلعني عك
0: ما حدا لا يا عم يقتلها لا انت سيدنا ومنجلك بس ما حدا في يقتلها انشن كشن
3: انت شايفتك روحي بتحبين اللعين ولا هيدا العسكري الخوري كمان اعدم هذا الرصاص هلا راسي علق هلا
0: ما يكون حق
3: ابعدي عني يا شكون انا بعدين عازني تعال عشا
0: شليكون يا شليكون
1: بعده هيك ما شايف شيء
3: قوس
1: بعده هيك
3: لك
1: بعده
2: اطلع يا شيخ صار بتغير
1: غيره
3: عظيم نقصنا مجتمع قوس صايب هالمره

0: تكونوا أوادميين، لأن احترمكم. فهمتوني؟ يلا هلأ وقت نوم من بعد كل هالسم والحزن. أموريمو يا
1: ليلى.
2: هي وينك؟ هي انا
1: انت روح من هون، انت بدي ياكلوك، روح من هون.
2: ليه؟
1: روح من هون.
2: ليه عم بتشتي؟ غطوا الكمبيوتر على القليله يا لبنانيه، مش انت اللبنانيه؟
1: بلا خير، روح من هون انت. هلا مغطي، هلا مغطي، روح من هيك.
2: انت اليوم قتلت ناس اثنين، بعد معك رصاصتين، قوم هلا كلهم غازيين وانا بقوم معك. أوس الزلمة، النسوان راح يتبربعوا ويصيروا بأمرك. المهم الزلمة يقوم.
1: ما في، أنا أعوذ بالله، أنا إذا ما يمكن مصيب من أول مرة
2: بتصيب من الثانية.
1: لا أخي، إذا بعرف حالي بعد معي ضرب واحد ما بعود تجيب المرة. أنا بعرف حالي،
2: من حط الفرد فوق راسه هيك بتصيب. أعطيه الفرد.
1: لا يا أخي، في شيء غلط، في شيء غلط. من هو هذا؟ كيف بدنا نوصل؟
2: يحرق دينك
1: هيك بنروح نوصل؟
2: طيب معك شيء يتاكل؟ رح موت جوع.
1: روح على البرية كل علت.
2: شو؟
1: علت كل حشي مشي
2: يحرق
1: مخه بعبه كل نقي أي شيء.
2: شو كيف راح أعرفهم من بعض؟ شو مأيد أسميهم عليه؟
1: ولو من طعمتهم تعرفهم.
2: ولك ساعدني بشي لساعدكم.
1: ولك خيطك
2: ليك شو مثل الديناصور راح تنقرضه. بالأول كان الحق على المجتمع، بس هلأ إذا ما راح تقوسه لك كم نسمة بعد فيه ليه؟ ليك طلع أوكي. هو عائلته أكتر منكم راح يصيروا، هلأ صار الحق عليك.
3: أوكي. عم تحكينا
1: يا لكان؟ عم بيحكي واحدة
2: راح تنقرضه.
1: لحظة، في مشكلة.
3: شو بدك بقليل يا شيخ؟
1: ليك انت ليلة أردت الباب الألمنيوم درفة هذي،
3: شو قصتها؟ باب الألمنيوم يا زلمة
1: معلوم، شو هيدا مش مكتمل. شو كان الدافع؟
4: انا ابولا مش خاصه من حدا، هيدا اكل له خاصه مدته سنتين ما حدا منكم بيسمع وحوش لانه
5: ما يجوز. انا داعي الناس ومن غاد بعيد مجلسنا هيك جلسه. هذا كفر بالله. ايه والله
6: صار ضابط جيب طرحيه 5 ملايين وقش كل العلب البنيات اللي كانوا هون. انا ما دخل
4: ولك بيشوفك بره من وجهك.
6: طيب ما مصور عليهم وويش بقعد نوره انا كمان.
4: ولا مصور كمان خاصه مدتها ما شايفها.
1: في صوره واوع على العلبه شفتها؟ انا شايفها بس شو بدي احكي.
4: انا ما خايف عليكم شيء، ما بيضروا ما تروحوا بالاشعه. Shut up you out and your passport with me. وحوش شو ما شفته بتاكله؟
3: لو قلت لنا خاصه مدتهم بس ما قلت لنا تاكل وويه يا ماما.
5: ايه ها مش ذكرى فيكي؟
1: لا عم تجيب اكل للوويه. ما بياكلوا وحدهم الوويه.
4: بنته عم بتجرب تربي وويه. شو دخلكم فيي؟ شو بدي جيب؟ انت جيت وحملت العلب، شو ما الك عيون؟
1: انا بالعكس خضر، نوروني. انا جبت طرحيت، انا عارف هالقد حاله اكل الوويه هالقد حقهم.
3: صح.
1: بعدين انا سائرتي فرنسي،
4: انا بدي اقعد فهم كل واحد
1: صورة.
4: بس في صورة واوي طولك على العلبة.
1: ما بتعرف لها
4: سائرتك فرنسي.
1: مش بالفرنسي سيدنا.
4: خلص ليكو، ما خرجكن وحياة ربي بيكفين اللي انا فيه. اغسل اللي بدعكن. انا من بكرة قبل الضوء رح صفي وامشي ورايحة افتح براس النقورة وكلوا بعضكن وببقى بسمع عنكن.
1: ما تفجر.
3: لك شو عم تسب يا
1: ليه عم تفجر؟
4: انت يا زوع اللي معك 16 شرشة بخمس ملايين.
3: لك ما لك معي شيء، انا موقوف والدولة عم طمني ما اكتمل التحقيق.
4: شو هلي ولينا عزوكن هي؟ فعول اللي عليكن انت ولا الدولة؟ بعدين دغري نهديت
1: عليك.
3: لك اي اشاعات عم نشوف السعدين؟
4: اشاعة وحدة بتحلفوا؟
3: لك يا مرة لك شوف السعدين.
4: اخ نرفض نحن نموت.
3: بردين نرفض نحن نموت.
4: نبقى هون ما بنترك بلدنا.
5: لبنان يا ترابك انت يا قطع السماء هي ضبطنا.
4: اها من الاول هيك ما بحب شوفكم بهالمنظر، ما بطيق شوفكم ضعاف. قدي صبرتوا؟
1: وصل لها كهرباء هذا؟
7: وصلها عندنا.
1: وصلها
7: كهرباء كانوا وصلوها.
2: واحد
3: سيدنا
0: شو هيدا يا عسكري؟ شو عطاك؟
1: ما رسالة
0: قراها علي.
1: حضرة الضابط المحترم، خطوا إليك هذه الرسالة وأنا في منطقة ما بين ظهر البيدر وظهر الوحش وظهري. أنا من تدني الحرارة تجمد شبه كليا وقد صعب علي طريق، فأسرت إرسال الأمانة مع هذا الدب وأبلاغ الزلمة، وسأحاول العودة إلى بلاش إلى بلاد الشام، كما أنه يبدو أن الظروف الحالية ليست المثلى لتغيير نظام القائم. حكي ملحوظة
7: الساعة 6 بكوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية، المشرفين على الموت لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد، بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وإنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثالث، لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
9: بهالسر بنتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك. وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح النفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع عراسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
10: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
11: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
12: أبانا الذي في السماوات،
13: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
10: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
5: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا انه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت انه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان اوقات كتير منكون اشخاص احياء ولكن بالعمق ميتين، لانه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
14: أبانا الذي في السماوات،
15: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
12: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة

0: هنا راديو كوكبة
1: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
3: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

احلى هاي تعيش العمر في حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تتراءى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مسرح اليوم؟
1: اليوم خصوصي نهارنا إليك أنت يا كلمة.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: إيه والله، وكمان بيقولوا إنها مسرحية حلوة كتير.
0: إيه صديق، يلا إذا عبالك ما تحكم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
2: ممنونك ست المنشي. ماشي يا حسرة، أنا قادر روح لمطرح، ما أجري مكتورة هون بهالأوتيل.
3: إيه معلش يا بعلمي، معلش أنت أجرت مكتورة، أنا أجرت تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: ما عادش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بيني. لا أسأل ما عندي.
2: علمي؟ ايه؟ كيف عم؟ هاي بدافع ابنك الأذن سنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كثير عن شغلي. طلعتي كوباية العصير لغرفة رقم 11.
0: يييي، ولك لا يا معلم، ما طلع بس ذوقك بنسيت. هلا هيك بكون أهلي بتبدور
2: علي. صعب. عجلي لكن عجلي.
3: نين أنت يا خيل؟
1: نين بدي أكون مدام؟ أنا من هون، من لبنان.
3: صحيح، صحيح، معك حق. عدم المؤاخذة، ما كانش في الذوق مثلنا.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
3: مهجر.
1: من الجنوب.
4: إيه. يا دمعة المسكوب على وعبك يا جنوبي. بتشتغل أنت يا
1: عم؟ كل شغلتي هلأ يا عم داير فتش عن شغل.
4: شوي هيك شوي شوي شوي هيك كمان شغل تو داير
3: فتش على شغل.
4: يا
3: حرام،
4: وهاي شغلة حلوة. طيب فيش عندك أهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالأوتيل؟
3: يا راي، وما عوش مصاري كمان حتى يدفع عالم.
1: طيب عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
4: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلة محترمة مثل أفضالك.
4: الله يسلمك.
1: كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليلة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، نظافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
3: يطير على مسطرتك.
4: بكفوا هودي يا كلن هوديك، ما هن شيء عندي هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا.
3: شو عندك؟ ما عندك ابو ملحم؟ شو بيت دخلك؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بعرف انت هون؟
4: ولو قربت منير بيت مدير البنك.
3: ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم، بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
4: بسيطة انت.
0: شو بعد هون اخونا؟
2: كاميليا.
0: لا.
2: نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشة على الارض.
0: ايه عرفت.
4: لا كيو. واول تخت بيخلى جزي باسمي انا وعلى
0: حكيم. يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنامي سلق.
2: كاميليا عجلي بالليمونادة للزبون.
0: ما عجلتني يا عمي.
5: تكرم عينك هي ابو ملحم.
4: الله يكرمك.
5: انت غالي وتفكر فيه.
4: الله يحفظك كل ربيع.
5: بس بدك ما تواخذني على شرط.
4: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكيه من ربيع.
5: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. ها؟ من لين شيء؟
4: ابدا ابدا مش من لين. يس
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
5: شوفي عندك ثقة بنفسك، وكرمالك هي أو بنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
4: بارك الله فيك ودير بيك، والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
5: لا بدا من نية ولا مكفي، أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة، وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
4: إيه إن شاء الله إن شاء الله. ولا
5: على كل حال تقدم لي طلب تأرضى مجلس
4: الإدارة،
5: وإذا بتكتبوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
4: طيب منير بيك، بدي أسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
5: حاش تقول لي منير بيك يا أخي، أنت لو ما نحن قرايب.
4: طيب ماشي ماشي، آخذ الكساك نحبك أوي. قديش تقريبا المعاش يعني؟
5: شوف يا اخي ابو الحلم، لانه الشاب ما عنده اختصاص في شيء، راح يدخل وظيفه على اساس معاش الحد الادنى يعني، ومن هون وطرايح بيتطور حسب الكفاءه والنشاط والاجتهاد.
4: عظيم عظيم، ونحن هيك بدنا
6: عرفتي يا ايمان؟ رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
7: عرفت عرفت، قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
6: يا لطيف ما ابرديك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
7: لا صدق، مين بيكون؟
6: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك، يعني ما رح نقدر ننسجم نحن وياه.
7: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله، لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
6: هو هيك رح نعمل، بس انتبه وجوده معنا رح يضايقنا.
7: وشو فكرك نعمل؟
6: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعض.
7: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
6: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نقلعه فيها. تفضل.
8: يعطيكم العافية.
6: الله يعطيك حبيب المدير.
8: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادي.
6: اتشرفنا.
8: الأنسة إيمان، السيد شكري.
1: أنا شرف كبير بهالمعرفة.
8: تفضل هون يا مكتبك.
1: شكرا فضيلة المدير.
8: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
6: حاضر. تأمر حضرة المدير. حاضر حضرة.
8: شكرا.

0: Hilfe kann ich selber. Hilfe kann ich selber. Ja, ich habe eine kleine Zeit von der Welt. أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: إيه شي بداية؟ شو جاي هلا أنت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا أنا جاي أشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي وباي طريقه؟
2: هيكي معملي قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: لك شيء سيد فادي؟
1: لا أبدا ما بيني شيء.
0: شايف أبو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: ما بعرف سيد نادر، يمكن ما هديش كثير بهالوظيفة.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هونيك؟
1: الشغل ما فيش أهون منه، بس زملائي بالبنك هن صعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، تبدين شين يكون بيناتهم.
0: ياه طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرت الهاجمين عليك جاي تدافع عنك لما قال منيح ما عادش يمشي بهالايام. لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل اسناني.
0: يا سلام اسنانك.
2: لو

0: برجع خلي نشوف فيك الساعة وكانت تطلع فيه ايه طلع بشغلك وبعد
1: حبيت اسألك بخصوص
2: سيد فكري
0: نعم
2: حضرت المدير معاوزك
0: مش الحال
2: بعتقد نسي

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خلوات السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا إلا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا، باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة، أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت يا شكري تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحملة القوية على هيدا الفرد.
2: بعدين حضرة المدير، انت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك انه ما حدا بطيئه، يعني ظنه طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك ابدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب انا عارف اني رح اتجنى عليه، بس مضطر اني اتهركم. سيد فادي عايزك في مكتب يدلك. شكرا. فكرا سيد شكري.
2: انا باكد لك حضرة المدير انك مش رح تكون ندمان ابدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامه.

0: خاطرك من هلا أنسة إيمان واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو مرة بعد أكون من خمس دقايق بعت وراك المدير؟
0: حقيقة كنت ناطرك تودع السلف كمان. خاطرك واستري ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بخليك؟
1: بدك للدغري؟ أنا بعلت له كتير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. اثنين قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو مكتب شكري.
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا انه؟
4: لا بخصوص الاختبار انا اختبرتك من اول يوم كنت بقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبي حضرتك مدير البنك بهمك امر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي انا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول اجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن اعرف انا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضدي؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، تقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين بيعرف؟ ايام العداوه بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ صيفة خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحيلة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفعدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولا النور؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبته كثير بالشغل وهو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بيعجب حياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والسبب تنعم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
6: تفضل
5: بتريد.
0: شكرا.
5: تفضل.
7: طيب فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين شو بلوه الآن تحام.
0: بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاد بلدي.
7: شو عم تقول؟
6: عم تهجر البلد؟
5: تهجر
6: البلد؟
0: شو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيش لم هالطريق؟
0: ومثلي متاير عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في 5-6 حظ سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بين البلاد. يا حصرتي شباب معلم يسقف في معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أبضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعمي قبيل
8: حين. يا أنا الله يسر عادنا طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: فاضي يا ميجي فوق.
4: اهلا
8: معك منير باك.
4: اهلا
6: اهلا
8: اهلا
6: اهلا
8: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
4: اهلا اهلا اهلا
6: اهلا اهلا
9: ذكرتم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولا بعد بكير، معقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيرة بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا منزوره باذن الله.
9: بس بالنتيجه اجمل واريح من بيته بيحكي.
5: ايه هيك
10: بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
9: فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل
9: ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن برا. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتتنحك؟
5: لا ابدا سلامتك،
10: بس احكوا. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اجا رجع واعتذر منكم.
5: ايه حرام، شفت شو منير بعيد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، فما عليه شيء، نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب ووافي.
10: ايه ونعملنه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
9: بس هدي بدأ اجتماع مجلس ادارة وطلب عن جديد، يعني
5: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحب تقدير.
10: ايه ولا شك انه بيفكر،
5: معلوم
10: والاخص اذا عرف، يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
9: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعه بلبنان.
10: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
9: طيب خلوني نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين تقريبا.
10: فش مانع.
9: شو بك ان رجعت تطلع بعضكم بي؟
10: لا توقفني على شخص ثاني، قال لك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
9: شكري عسلانته صار رئيس قسم.
10: رئيس قسم
5: بالعين، صار رئيس قسم.
9: نعم وعنده سكرتيره.
5: شو
9: مش عارف بتحبوا تعملوا زياره؟
5: ليش
10: مين ابدا اذا كان
9: زيارة غرفه على اليمين. بس ما تنسوا ترجعوا تشربوا القهوه عندي. ها
5: مش مانع ابدا، بكل ممنونيه.
9: اهلا وسهلا، مع السلامه. مع السلامه.
3: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا، حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي، هيدا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتيرته امام وبس. اتفضل.
10: روح اعمل حفوظ.
9: اهلا وسهلا.
5: انا اقول نسيتنا.
10: ولو معقول نسينا؟
9: انا وين شايف هالوجوه قبل المره؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
5: ولا عمك شكري أفندي، واليوم شكري أفندي طبعا فيناش ننكر. شو نسيت هك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهك المطعم؟
3: مكين صحيح
10: يا هلا مك يا ابو
3: الشكر، الخبز والملح. هيك الملح على نبعة المي. خير الملحين ست الملحين فيكم صحيح صحيح، مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين.
5: نعم.
3: سيد ابو الملحين بترجيكم انكم ما تاخذوني.
10: يا حشيشه
3: ذكرتي صارت عايز
10: جاي مبارك لك بالوظيفه.
3: اهلا وسهلا فيكم،
5: مبروك يا الوظيفه.
3: عفوقه بعرفكم بسكرتيرتي الانسه ايمان.
10: ايه تشرفنا.
1: ميرسي. وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين، شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
10: حسن هيك يا حيف عليك اتخلي الآن سيمان تحط على عينك. هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
5: لا حرامك ابو ملحم مش الحق لا. الحق على الترقية السرعية رفعته ورفعه وهي اللي نفسك يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي وصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
10: ما هو كل ما علي الاسفاق كل ما صار ينسى.
11: أعطوها إيمان اطلبي لنا ركوة أخو كبيرة بينك سايد.
10: لا لا بترجيك يا أنت ممنون كثير كان وعدناه لسعادة المدير نروح
5: نسأله. ايه وعدناه لازم نوفي الوعد.
11: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغداء اليوم.
5: ولا بطرش هيك اليوم على الغداء لا كمان لانه ما بنقدر بكره اذا كان شيء بس على العشاء مش على الغداء.
11: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمه الخبز الطيب
10: اللي ايه. طيب انتوا خبزناش نروح نشرب قهوه عند سعاده المدير.
11: طيب بكره عشمي
10: ان شاء الله عشيم.
11: مع السلامه. الله مع السلامه.
10: مبروك عشيم.
11: شكرا شكرا. طيب والله طيب مثل ما بيقولوا جبل على جبل ما بينتهى.
10: عجيب فعلا ما خلكش لون راس؟
7: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
1: فاجن طمن بيرك بعد بيرجع لهون ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
10: ما بنكون خلص معامله السفر وانتهى الامر لانه ما بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفته.
1: ولك يخطف عمري انا ايش نسايله بنسى
10: شبك
1: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها قال بس
5: الله يخرب ذوقك. طيب
1: وحطيتها هون تحت التليفون
10: اختيارتك يا كمين.
1: تفضل عم ملحم.
10: العم ابو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل ادعيا لي بالتوفيق لقد استحصلت على عنوانكما قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون وشكرا ممن لا ينساكما فادي.
5: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منا مصروف مش بالنا فيه ليش نحن عطيناه إياه لحتى نعود نسترجعه منه حرام.
7: تصدق خي أبو ملحي قلبي مال إله كثير لهالشب.
1: لو بتشوف انا بس على غير معنى
5: لا مش حلو على غير معنى.
12: عرفت تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
13: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
12: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
13: حكي هالتليفون ماما ما احسن؟
12: هو للاحسن احسن يا تقبريني بس ما تليفون خالتك معطل وقال لي ما اقول يوديك هالمشوار الطويل.
13: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على راسي وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
12: عافيك يا حبيبتي يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
13: ما تخافي ماما على الطريق روحه ورجعه بس.
12: يلا حبيبتي الله معك ديري بالك من السيارات.
13: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
12: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
13: ما حرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان شيطان مش اقل.
12: لا لا تقبرنا حبيبي بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. تقبرني من اجا اجينا ضيوف ليك اوعى شيطان قديمهم. ها
13: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
12: لا تحت تتلقع فيها وين تمدقت على فستان حمتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي منيح العدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيكم.
10: شكرا.
5: كيف ما كان انتو خطرتوا عبيننا بس بدنا نحن شي مرة انتو تغلطوا ونخطر عبينكم.
12: وكي اختي ما بدنا نعرف بأي اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل
10: هاتون خفيش بخيال اصبعك ولو ما عطانيكيش بطاقة لاسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
12: ايه بدك للدغري يا خيي مدي وين حطيتها وين سيد ضيع تبرمت الكلام الان.
5: طيب من دون بطاقة بداش بطاقة الحكاية اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيق. بيسأل ووين بيعرف وين.
12: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
10: شو وانا وشكر من غسارة بعده بالشغل؟
1: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
10: ما هيك فكره
1: يعني. ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
5: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد. والا في وقت ما بعد شو ضيف في الشمس وبعدين دخلي مين بيتعشى بهالدرجة؟
1: وبدي اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
13: وانا اعمل القهوه ماما.
1: انا بعرف انت بيعملوا القهوه.
10: عندك للدغري توفنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت طبي بيعرف اكثر مني.
1: يا صف عمرك يا ثريا ما تقصنيش خي دخيلك هيك اعمل لك ركبه قهوه مش كنتين.
5: لو سهلة فيكم. وطيع انت مش لاحق ما بعنا شو وصلنا عيب قطيعه دخلت ان بتكون مشتهي القهوه هيك بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه وبعدين مطلع ما عندهاش بنك.
10: ولك يا عمي اول اخر بقى تعمل قهوه شو فيها تخمي اذا فيش عندها بنك ما بتقول ومش رح نعمل اللوم لا
13: هاي جواب.
5: اهلا
10: وسهلا اهلا وسهلا يا ابو الشكر
5: اهلا اهلا الضيوف الصالح والمتاح بالنار
11: يا اهلا وسهلا فيكم بتصدقوا كان قلبي لاذني كنت خايف انكم ما تلبوا دعوتي على العشاء الليل
10: ولا هو ما وعدناك وخلص
5: طيب وليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوه شكري يا فندم
11: لانه شفتكم بصراحه امتعطتوا شوي لما خبرتكم قصه طرد فادي من الوظيفه
10: الحقيقه مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير منك انت
5: منك انت شكري افندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشم
11: شو بعرفني ست الملحم راحت يمكن
1: اهلا وسهلا فيكم نورت الدار اهلا
11: وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم
1: اهلا وسهلا
11: ثريا
1: عيون
11: شو مبين ناجي وحده وين هو ده
1: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا
14: برافو عليك يعطيك العافيه بعثت البنت هالليل من هون لهونيك بخبت الشمس دغوش الدنيا
1: بعد شو بدك تقبرني شو حدايا بعدين ما بقى الا تيجي وصبيتي صارت ما بيخاف عليها
14: ما بيخاف عليها لا ما بيخاف عليها لك بيخاف عليك انت كمان مش هي بس
11: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
14: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه
10: وبيتها بعيد كثير
5: بدكم بعيد
11: بيتها بكره بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفدين بعته لبيك انا بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك شيك طب سكتي بقى رح احسر بايدك ها شيك قدامي لشوف شيك
14: ايه انت هونيك وقف عندك اترك البنت اشوف شو بدك هنا
11: ايه هيدي بنته ماخذة على البيت
13: نعم ما تفتو هيدي اخذني بدي يتركني بتعذبني
11: اجرم يا قاسي اترك البنت قلت لك اتركني
14: اتركوا في المنهار اترك البنت احسن ما اتيك في الشريعه في المنهار
11: اجرم بلا ضمير انتو امثالك عمور انت وين بيتكم؟
13: مش بيتنا بحي المراجيح هونيك
11: بحي المراجيح وشو جايبك لهون؟
13: جيبني هذا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون
11: بعدك احسن من الناس انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي انا جيت مشي اشوف بطريقي الا وجوه وقلوب راسي مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها؟
13: معلش يا عمو بيكفي خلصتني من هالوحش البشر
11: أنت ما قلتي لي مين هو البابا؟
13: أنا بنت شكري أبو صلاح عمو
11: شكري أبو صلاح؟ يعني أيك بكون شكري أبو صلاح؟ طب شو بيشتغل البابا عمو؟
13: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
11: رئيس قسم بالبنك ماشي معي حبيبتي توصلك انت شو سمعت

0: هنا راديو كوكبة.
1: انا قلت لها بكون رجعت على البيت البنت. خيبوا ملحي ست ملحي دخيلكم بوت اجريكم شوروا علي بس قولي شو بدي اعمل.
2: طول بيت هلا انا بتوجه صوب المخبر وبعطيه حضر خلي ودوا دوريات يسأل.
3: ايه ايه عجل عجل ابو ملحي خيريت وقيم بليها العشاء. يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء؟
1: يا ست ملحن شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو؟
4: يمكن هي
1: ان شاء الله يا رب
5: يمكن هي يمكن هي
4: اذا فيش يا ربي
5: هي هي الحمد لله على السلامة.
1: وين كنت يا بابا؟ وين كنت يا بابا؟ وين غبت؟ وين رحت يا بابا؟ وين؟
6: كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني العجل.
4: كنت عتيري انت في كنت حبلي ضربه عذاب؟
5: مين؟
7: فادي
4: فادي
1: فادي
8: اي نعم فادي. صدفة بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب ويد الانطر عم يضربها.
1: منو هالبلد امير؟ منو هالواطن؟ منو هالاخلاق هيدا؟
4: ما عرفت مينو يا اخ.
8: صدق مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايدي.
6: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تيتركني.
1: اخ لو بصرنا حطيني بخواني وبس هالمجرم البلد امير.
4: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا بخواني احدا. كتر خير الله البنت رجعت لنا سالمه وهيدا البدنا ماشي ما حدا
1: العجل. يا حبيبتي يا
6: بابا
5: شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي؟
2: ولك يا ابني وين رحت انت؟ كيف هيك بتروح قفاوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني؟
8: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحي؟ خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء.
1: لا لا يا فادي فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر.
5: يا
1: اهلا بفادي. انت يا فادي ما لك عيش بهالبلد انت بدك تهجر. لا يا فادي شيل هالفكره من راسك. انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد. انت قبلي وقبل مرتي واولادي بهالبلد.
5: صحيح
1: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح. أنا عملتك بالأبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأم السيد.
8: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خي والإنسان خي شكر أترك.
1: لا والله
2: لوين؟
1: لا يا فادي ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك. الليلة بتقعد معنا بقوط السفرة بتتحشى وبكره بتقعد بمكتبي معي كزميل وانا الي الشرف الي شرف كبير بزميلتك.
2: هلا كشكري ما بيسواش الا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل. بيسواش تكون دائما انت السباق في هالعمل المنيح هذا.
1: ما فهمت شو بتقصد خيي ومنحي.
5: انا راح فهمك شو بيقصد خيك ومنحي. أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيتكم ابصر شو كيسة ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان. وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجعه للوظيفة. مثل ما قالك بملحي ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح؟ ليش؟
1: معك حق ست الملحي ومعه حق كمان خيب ومنسي. بس خلينا نفكر بشي تاني. لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق من قطعه وخلص لي بنتي من الموت.
5: يا رب دخلك رجع يكفر.
2: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي خلص لك بنتك. انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه.
5: وما تخافش شكري أفندي مشي بضمير حي ونية طيبة ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا، وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يا قطعت سما عالارض التاني ما إلا شطحات أحلى من

بني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجلي حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومن هون أنا سبلي لو كان عندك مثل هون جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

والهيصة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوجهك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiokaukaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 100 وتانية. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا 2 بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا، ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد ما حكي سياسي بلبنان. نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا وظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مش هن الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منية أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعت براسي، لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين. ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربش عخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور التباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمها بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور. أسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد وجو كل حبور وموت وقيامي بالدني كلها والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى مع كل مؤمن بالصلاة مسرور ومع كل خاطر رافض يصلي كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات
3: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: عشتيها ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهن عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
1: عروك من كل مشدك، وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك، وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه، وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج، وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود، كون العمود
3: اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الإسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
4: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت: اغفر لهم يا بي، لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا. وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة: يا بي، بين إيديك بستودع روحي. وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ، وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك. بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا في العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: لا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم. متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه، هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك، ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغرب وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حيا وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر.

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: يغلب أيام المرة،
1: يغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة، بيغلب أيام المرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

الحقيقة بصراحة سماح، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضهم فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة سماع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساويرك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلها، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش على خد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايامه التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجلي حبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد قبل الزمان، ومن قبل ما يكون اللي كان كنتي حلم للعنفوان وابتدى فيك الحلم.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم. مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.